0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

أدعوك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزين

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عزيزي الأب،
2: عزيزتي الأم،
1: تشجيعكم لأبنائكم على التعليم هو أعظم هدية تقدمونها لهم.
2: كونوا سنداً لهم وابدأوا معهم عاماً دراسياً مليئاً بالأمل والنجاح.
1: مع تحيات وزارة التربية والتعليم
2: ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

وتكذبنا عزم رجالنا. أمننا بك فاحنا قللنا وتكذبنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
4: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، كل يوم تقضيه في المدرسة يضيف إلى علمك ويقربك من مستقبلك. ابدأ عامك الدراسي بحماس واجعل النجاح رفيق رحلتك. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
5: المختبرات الطبية،
2: تقنية المعلومات،
5: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
5: اللغة الإنجليزية
2: والترجمة.
5: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
5: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

يا نسمة الصباح أمطر الجناح، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، مليت جونا بالبشرى والهنا.

يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى يا ورد الغصون يا ساحر العيون.

أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد. لا تذهبوا بعيداً تسمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد. لا تذهبوا بعيداً.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
0: عدن هذا الصباح.

0: في الصباح مستمعينا، عهود تتجدد، أرواح تحيا، طيور تحلق، وشمس تولد من جديد. فيا الله اجعل صباحنا أجمل مما نتمنى. صباح الخير والعافية على قلوبكم مستمعينا الأعزاء ومتابعينا وأصدقائنا وين ما كنتم عم تستمعوا لنا عبر أثير راديو عدن الغد بتردديه 959 وكذلك 899. نصبح لكل متابعينا الأعزاء أيضا في صفحتنا في الفيسبوك حلقة جديدة، ويا مرحبا بكم وين ما كنتم عم تستمعوا لنا، في أشغالكم، في أعمالكم، في الباصات أو حتى ربات المنازل أو حتى في الحقول، لمن يستمع إلينا في داخل عدن ولمن يستمع إلينا أيضا في أي محافظة من محافظات بلادنا الجميلة. يوم جديد وأسبوع جديد مستمعينا، وهذا الأسبوع مختلف تماما باعتباره يعني أول أيام العودة إلى المدارس، وفي فعلا مدارس افتتحت منذ الصباح الباكر أبوابها لأبنائنا الطلاب. هنالك طلاب من الصباح وأنا جاي وناصر كمان ملاحظ هذا الشيء أنهم رايحين على المدرسة، فتحية طيبة لأولئك الأطفال ولطلابنا ولأحابتنا ولأبنائنا الذين ذهبوا من اليوم الأول، يعني تحية خاصة لهؤلاء الذين راحوا من اليوم الأول. أكيد ناصر حاب أنك توجه تحية لهم.
1: أنا وجهت تحية لهم للطلبة دون المداومين من الصباح مبكرين، بس حسيت أنه في حد يروح معي الدوام يخرجوا بوقتي.
0: يا سلام، فعلا مستمعينا فكرة أو العودة إلى المدارس يعني برغم ما نعاني، برغم حتى يعني الظروف وما إلى ذلك، لكن بنلاقيها إنها فيها كده يعني حياة زي ما ذكر ناصر، يمكن هو خارج حس إنه اليوم مو زي بقية الأيام، هو جاي على الدوام لأنه فعلا في أشخاص

0: رايحين أيضا لمدارسهم بنشاط. هؤلاء العصافير الصغار أكيد يعني برغم كل حاجة هم الأمل، إصرارهم على التعليم وبرغم الظروف التعليمية البيئة الصعبة في بلادنا، يعني هنالك تحديات في معظم المدارس الأهلية وحتى الحكومية أو الحكومية وحتى الأهلية والخاصة، لكن يعني فكرة إنه الأهالي يا ناصر إنهم يعلموا أبنائهم مهما صار إنه لازم تروح على المدرسة، هذه المدرسة مهما صار فيها من تحديات تراجع تبقى لها مكانتها، ولن تستقيم هذه البلاد إلا بالعلم وبالإصرار. فالتعليم ليس عدادا للحياة بل هو الحياة ذاتها. نعم ناصر.
1: فاجأتينا.
0: أكيد مفاجأة. يسعد صباحك.
1: صباحك سعد إن شاء الله. فا ايش كان رسالة الصباح لو سمحتي؟
0: اليوم العودة إلى المدارس.
1: العودة في المدارس، طبعا احنا فرحانين جدا، يعني بالذات يعني بتلاقي اصحاب البيوت اكثر، بيقول لك احب نسكن من جهال احنا، يعني على الاقل 4 ساعات او 5 ساعات بنهدأ منهم من الدوخة حقهم، بس بالاول والاخير كمان بيرجعوا بيجيب لكم دوخة ثانية. فبجد احنا سعداء جدا بعودة المدارس،
0: نتمنى
1: المدارس يعني يوفروا لهم الحاجات اللازمة لهم، يعني في حاجات في تقصير، لكن نتمنى من طلبة يعني الإدارة والتربية أو الجهة المختصة يوفروا لهم الحاجات المهمة لهم.
0: فعلاً، ونحن من منبرنا سنحاول قدر المستطاع أن نسلط على هذه القضايا التعليمية. أيضاً إحنا نتمنى من الجميع في هذا المجتمع التكافل والتعاون معاً لأجل النهوض في العملية التعليمية، مو بس يعني العملية التعليمية مسؤولية وزير التربية والتعليم فقط أو وزارة معينة أو شخص معين أو مكتب، لا بالعكس، هذه يعني إذا هذه مسؤولية الجميع، من التجار حتى هؤلاء التجار المفروض كمان يدعموا ويساعدوا. وعلى سيرة العودة أيضا، اليوم أبنائنا الأصغر العصافير اللي هم أصحاب الروضات رواد، يعني أكيد هم ذاهبين اليوم إلى حقهم الروضات، فأكيد في حماس كده غير، لأنه في بداية الصباح يعني وأول يوم، يعني يا ناصر حقيقة لما يكون معك طفل صغير وانت حاب انك توديه على الروضة، في شعور حاجة مختلفة في البيت، الكل لازم يقوم لازم يوديه، أو
1: لكن البيت كامل صاحي أساسا عشان بس دق أهل الصغير اللي بيروح، الكل يعني يصحي عشان بس الجهل الصغير اللي بيروح.
0: فعلا، فهذه كانت رسالتنا الصباحية مستمعينا، حاولوا انكم تكونوا يعني بادرة تفاؤل لأطفالنا، انه من يعني نسودش الوضع لأطفالنا، المدرسة إيش بتعطيك؟ للمدرسة بتعطيك الكثير، نحاول إنه نشجعهم قدر المستطاع، نعطيهم الجو التفاؤلي، وبالأول والأخير هم مستقبلنا، إذا كان مستقبلا متفائل ومصر ولديه إرادة وعزيمة أكيد راح نراه ذلك قريبا. ويسعد صباحكم مستمعينا، الآن نذهب إلى هدية الصباح مع ناصر ثم نعود.

0: وهذه العودة مرة أخرى لنستكمل فقرات برنامج عدن هذا الصباح، وأولاها كالعادة دائما وهي نشرة الجو، وأيضا اللي دائما بتكون مقدمة من هيئة الأرصاد الجوية، ونبدأها يا ديانا بالمناطق الساحلية والقريبة منها. تفضلي ديانا.
1: نعم، في هذه المناطق مستمعينا طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى. الرياح معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: أما المرتفعات الجبلية فطقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد على أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا وصباح الباكر، مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، الجوف، ورياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: أما الآن من بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ودائما البداية بتكون من المناطق الساحلية والقريبة منها كالعادة في مدينتنا عدن. درجة الحرارة العظمى فيها 38 بينما الصغرى 30، وحالة طقسها غائم جزئيا، أمطار خفيفة، رطب وحار، حار جدا والرياح خفيفة تنشط نهارا.
1: وإلى المكلا ودرجة حرارتها هناك العظمى 34 والصغرى 30، حالة طقسها كعادة لكن الرياح معتدلة إلى نشطة.
0: أما عروس البحر الأحمر وهي الحديدة في درجة الحرارة العظمى سجلت 39 والصغرى 32، وحالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، رطب وشديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى هذه الجزيرة الجميلة سقطرى العظمى هناك 35 والصغرى 28، حالة الطقس في سقطرى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، رطب وحار، حار جدا، الرياح نشطة إلى قوية.
0: أما المخا في العظمى 37 والصغرى 31، وحالة طقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، رطب وحار، حار جدا والرياح معتدلة.
1: أما الغيضاء العظمى 31 والصغرى 25، حالة الطقس غائم جزئيا، ضباب، أمطار خفيفة على المحافظة ومعتدل الحرارة والرياح معتدلة.
0: ومن زنجبار أبين في العظمى 38 والصغرى 30، وحالة طقسها غائم جزئيا، رطب وحار إلى حار جدا والرياح معتدلة.
1: نختتم هذه المناطق الساحلية بالعزيزة، لحج العظمى سجلت 40 والصغرى 29، حالة الطقس والرياح في لحج صحو غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار، شديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: ومن المناطق الصحراوية والهضبية وكالعادة دائما سيئون بتأخذ أعلى درجات الحرارة، حيث سجلت في العظمى 44 والصغرى 30، وحالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا، حار إلى شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: مأرب منخفضة قليلا عن سيئون العظمى 42 والصغرى 29، حالة الطقس صحو غائم جزئيا، حار، شديد الحرارة، رياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وعتق في العظمى 37 والصغرى 27، وحالة طقسها غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار جدا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: بيحان أيضا في شبوة العظمى 39 والصغرى 26، حالة طقسها كعتق لكن هنالك أمطار متفرقة في المدينة.
0: والآن إلى المناطق الجبلية، وصنعاء سجلت في العظمى 32 والصغرى 18، وحالة طقسها غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما الحالمة سجلت العظمى 33 والصغرى 21، حالة الطقس والرياح في تعز، غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، معتدل الحرارة، الرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما ذمار فسجلت في العظمى 26 والصغرى 14، وحالة طقسها غائم إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: الضالة سجلت العظمى 32 والصغرى 19، حالة الطقس غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وإبا الخضيرة سجلت في العظمى 29 والصغرى 18، حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: البيضاء العظمى 30 والصغرى 18، وحالة طقسها كئيب.
0: والآن من قسم التنبيهات والتحذيرات، نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
1: ونهيب الإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع طول أمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية والحذر من الرياح الشديدة.
0: وطبعا كانت هذه من إعداد المهندس علي جمال باتيسير.
1: الآن إلى فقرتنا التالية، ألا هي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة في المنصورة، ونبتدئها بأسعار الخضروات.
0: وأولى المحاصيل معنا البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 17000 إلى 18000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 700 إلى 850.
1: الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 16000، وسعر الكيلو من 800.
0: أما البصل الأحمر 25 كيلوغرام في الشوالة من 36000 إلى 38000، وسعر الكيلو ما بين 1500 إلى 1600.
1: أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4000، وسعر الكيلو من 800.
0: والبامية أيضا 6 كيلوغرام بسعر 24000، والكيلو 4000 ريال.
1: الباذنجان 16 كيلوغرام في السلة أو في الكيس من 12000 إلى، وسعر الكيلو من 800.
0: أما الكوسة 18 كيلوغرام بسعر 14000، والكيلو ب 800 ريال.
1: الخيار 16 كيلوغرام من 14000، وسعر الكيلو من 900.
0: أما البيبر 6 كيلوغرام ويتراوح سعره ما بين 5000 إلى 6000، والكيلو 1000 ريال.
1: البسباس 25 كيلوغرام من 26000، وسعر الكيلو من 1100.
0: أما الكوبيش كبير الحبة ب 2800، وصغير الحبة 2500.
1: وإلى محاصيل الفواكه مستمعينا، ونبتديها بالباباي 24 كيلوغرام في السلة من 14000، وسعر الكيلو من للكيلو الجرام الواحد طبعا من 500.
0: أو الخرمش وهو العط 20 كيلوغرام بسعر 40000، والكيلو يتراوح سعره ما بين 1800 إلى 2000 ريال.
1: وإلى الموز هنا قبل الموز أنا خلاص مسكت الموز.
0: أيوة.
1: عنب الرازق 20 كيلوغرام في السلة من 45000، وسعر الكيلو من 2300.
0: أما الليمون 16 كيلوغرام ب 32000، وسعر الكيلو 2000 ريال.

0: وصلنا إلى فاكهة الفلاسفة واللي الموز 30 كيلوغرام من 28,000 وسعر الكيلو من 1000 ريال.
1: وطبعاً أعزائنا كانت هذه مقدمة من الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.
0: فاصل ثم نعود.

0: اهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجويه اليمنيه.
1: وطبعا الى جدول رحلات الخطوط الجويه اليمنيه ليومنا هذا الاحد الموافق 30 من اغسطس لعام 2026، ونبداها بالرحله رقم 603 حيث اقلعت من القاهره في الساعه الثالثه
2: من عدن في الثالثه فجرا، ووصلت القاهره في السادسه والنصف صباحا.
1: وايضا الرحله 617 اقلعت من القاهره في الساعه السابعه والنصف، وايضا تصل الى الرياض تصل الى عدن في الساعة 11 صباحا.
2: نعم، وهنا 506 تقلع من عدن في الساعة 8 إلى الربع صباحا، وتصل جدة في الساعة 9:45 دقيقة صباحا.
1: والرحلة 507 تقلع من جدة في الساعة 10:45 دقيقة صباحا، وتصل إلى عدن في الساعة 12:45 دقيقة ظهرا.
2: رحلة 616 تقلع من الرياض في الساعة 12 ظهرا، وتصل القاهرة في الساعة 4 إلى الربع عصرا.
1: والرحلة 609 تقلع من القاهرة في الساعة 10 مساء، وتصل عدن في الساعة 1:30 دقيقة فجرا من اليوم التالي.
2: 532 تقلع من عدن في الساعة 1:15 ظهرا، وتصل الرياض في الساعة 3:15 عصرا.
1: و 533 تقلع من الرياض أيضا في الساعة 4:15، وتصل في عدن في الساعة 6:15 أيضا مساء.
2: رحلة 640 تقلع من عدن في الساعة 4:30 عصرا، وتصل عمان في الساعة 8 مساء.
1: والرحلة 641 تقلع من عمان في الساعة 9 مساء، وتصل إلى عدن في الساعة 12:30 منتصف الليل من اليوم التالي.
2: وختام هذه الرحلات في هذه القائمة 610 تقلع من عدن في الساعة 7:30 مساء، وتصل القاهرة في الساعة 11 مساء. ونتمنى للجميع رحلات الوصول الآمن.

0: وكالعادة الآن إلى جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد، ودائما نبدأها بأبرز العناوين في الصفحة الأولى. الفساد والتهريب يعرقلان استعادة موارد اليمن ويعمقان الأزمة المالية.
1: اعتبارا من اليوم، وزارة التربية والتعليم تفتح باب التظلمات لنتائج الثانوية العامة.
0: ومحطة الغاز في عدن تستأنف التوزيع وتعلن حصص المديريات.
1: نقابة عمال عدن تحذر من استغلال قضية المعلمين المتعاقدين وتعلن موقفها من مجلس التنسيق.
0: وتحرك رسمي لاختيار موقع مشروع للطاقة الشمسية في المنطقة الوسطى بأبين.
1: وإلى صفحات عدن الغد الداخلية ومنها نقرأ: السياسة السعودية، المؤتمر والإصلاح ركيزتان في معركة استعادة الدولة اليمنية.
0: وأيضا صحفي عسكري ينتقد إدارة الإعلام الحربي لا تختزل المعركة.

0: في توزيع الصور.
1: محطات الغاز في عدن تستأنف التوزيع وتعلن حصص المديريات.
0: وأيضا في لقاء جمعهما الميسري والعيسي يؤكدان على أهمية الحوار الجنوبي والوقوف إلى جانب القوات المسلحة.
1: تقرير في الصفحة الرابعة بقلم خليل الزكري التعز في معادلة الجغرافيا الاستراتيجية وهندسة الأمن البحري.
0: والآن من الصفحة الخامسة أيضا من الوعي إلى الوقاية، إعلاميون وقادة مجتمع يواجهون وصمة الإيدز بالمعرفة ويحملون رسائل حماية المجتمع.
1: مواطن في عدن يناشد أهل الخير في اليمن والخليج مساعدتي في عتق رقبة ولده.
0: ومدير مياه أبيان يحذر من ربط الكهرباء بآبار زنجبار ويطالب بتدخل المحافظ.
1: طلاب طب من شبوة يناشدون إنقاذ مستقبلهم بعد حرمانهم من الامتحانات.
0: ومسافرون تكدس خانق وغياب للخدمات يفاقمان معاناتنا في منفذ الوديعة البري.
1: رئيس جمعية المعاقين في أمصرة يناشد باستكمال بناء مقر يخدم 307 من ذوي الإعاقة.
0: وفي الصفحة السادسة أيضا نستكمل، مستثمر في عدن يشكو إنشاء محطة غاز بجوار مدرسة أهلية.
1: أيضا هنا أنقذ حياة الفيلسوف الإعلامي العالمي المخضرم العولقي.
0: معلمو أبيان بالغوا أجلي التقاعد يرفعون مناشدة عاجلة لرئيس الحكومة ووزارة التربية والخدمات المالية.
1: مواطن يناشد إدارة الخطوط الجوية اليمنية إنصافه بعد سنوات من البحث عن فرصة عمل.
0: وأيضا في الصفحة السابعة يتواجد معنا تقرير بقلم أو بالأصح يعتبر رصد بقلم أحمد الشلفي، يقول رصد لخريطة القوة والقيادة للقوات الحكومية قادة الجبهات والمحاور في اليمن من تصدر المشهد العسكري خلال الشهرين الماضيين.
1: وتقرير في الصفحة الثامنة بقلم صهيب الميحي، أنا ما زلت حيا، قصة ساعات مرعبة عاشها صيادون يمنيون بمرسى جهنم.
0: وفي هذا التقرير أيضا بقلم وضاح الجليل بيقول بين الزنزانة والقبر سجون الحوثيين توسع ملف التعذيب.
1: وإلى كتابات كتابنا في الصفحة العاشرة والحادية عشر، دكتور سعيد ياسين سعيد نعمان كتب مأساة الدون الهادئ وحروب الهويات العالقة.
0: وبقلم عبد الجبار أسئلة مشروعة وملاحظات برسم التصحيح في الحلقة الثالثة.
1: وأطفال عدن يبحثون عن مقعد للتعليم بقلم رائد الفضلي.
0: وكالعادة أيضا استكمال للدكتور علي الزامكي بيقول بناء الدولة يبدأ من المؤسسة والدولة ليست مباني في الجزء السابع.
1: إلى الرياضة المحلية في الصفحة الثانية عشر، ومنها نقرأ أبرز العناوين، تدشين الدورة الأسيوية للمدربين سي لكرة القدم بمشاركة 24 مدربا بلودر.
0: والاتحاد يسقط الهلال ويحرز كأس دوري اتحاد شوحط للفرق الشعبية.
1: عاشق تلالي شعب حضرموت مستقر إداريا لسنوات بينما نادي التلال مدين للاعبي برواتب 4 أشهر.
0: وفي الصفحة 13 من الرياضة العالمية، بداية نارية اليوفا يعلن مواعيد مباريات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الأبطال.
1: ابحث عن فريق يليق باسمك الكبير، إعلامي مصري وجه رسالة حاسمة لمحمد صلاح.
0: وهذا الخبر صراحة زعلني، ولكن رابطة الليغا تتقدم بشكوى ضد برشلونة.
1: إلى الصفحة 14 تحليل بقلم عدنان بن عفيف، المجلس التنسيقي الأعلى لحضرموت من جمع الصف إلى صناعة القرار والرؤية، قراءة في لحظة حضرمية مفصلية قبل المؤتمر التأسيسي.
0: وفي الصفحة الأخيرة يا ديانا، مثل ما احنا عارفين في أخبار لفت نظري خبر صراحة، وهو أنا بعتقد أنه في تفاوت، يعني في أمور متفاوتة حاليا بيننا. ديانا إيش ممكن تختاري؟
1: اللي لفت نظرك.
0: أيوة.
1: اوكي
0: ابدأ يا ديانا.
1: ابدأي.
0: تمام. طبعا اكثر شيء يعني نقدر نقول احنا بنعرف انه العسل دائما بيميل الى اللون الذهبي، ولكن في معنا خبر بيقول النحل الذي صنع عسلا ازرق.
1: يا سلام، في اصلا عسل ازرق؟
0: نشوف يا ديانا حاليا.
1: طيب، قصة النحل الذي صنع عسلا ازرق ليس مجرد صورة على الانترنت، بل حدثت بالفعل عام 2012 في بلدة في روبوفيليا بفرنسا. ما الذي حدث؟ اكتشف مربو النحل هناك ان خلاياهم تنتج عسلا بألوان غريبة ومختلفة، منها الازرق والاخضر وحتى البني.
0: وبعد التحقيق اكتشفوا أن السبب يعود إلى النحل كان يتغذى على بقايا نفايات مصنع قريب. واو. يعالج مخلفات مصنع شوكولاتة يعني اللي هو تعتبر تحديدا شوكولاتة مارس، وكانت هذه المخلفات تحتوي على قشور ملونة من حلوة M&M's. وتخيل معي حاليا بأن النحل لم يجد رحيق الزهور المعتاد، فذهب ليتغذى على السكر الملون الموجود في بقايا هذه الحلوة، مما أدى إلى تحول لون العسل بالكامل.
1: نعم، النتيجة رغم غرابة وجمال لون العسل إلا أنه لم يكن صالحا للبيع أو للاستهلاك البشري، لأنه لم يصنع بطريقة طبيعية.
0: ونقدر نقول بأنه هذه القصة الغريبة والمدهشة مثال حي على أن ما يأكله النحل يؤثر بشكل مباشر على لون ونوعية العسل الذي ينتجه.
1: نعم، أيضا هنا أنا في خبر.
0: نعم تفضلي.
1: اللي عاش بعام 95 أكيد كلهم سمعوا مجزرة البوسنة والهرسك اللي صارت وراع ضحيتها الآلاف من المسلمين، يعني وصور مروعة جدا. في قبل يومين تقريبا من الآن تحديدا في 27 أغسطس مات صاحب المجزرة.
0: نعم.
1: شوفوا، لأنه كان تقريبا سووا له يعني محكمة وقالوا له يعني حبس مؤبد، ومات في زنزالته وحيدا. يعني من الأشياء الغريبة، والمفروض عادلة أنه يتم القتل. يعني لأنه حرقني الموضوع فعلا.
0: لا هو
1: كل من عاش في ذيك المرحلة فعلا كان تألم. هنا يقول الخبر، وفاة جزار البوسنة ريدكول مالاديتش في سجن اللاهاي. وتوفي الجنرال السابق لقوات صربة البوسنة المعروف بلقب جزار البوسنة عن عمر نهز 84 عاما أثناء قضائه حكما بالسجن المؤبد في منشأة احتجاز تابعة للأمم المتحدة في اللاهاي.
0: طبعا ديانا انا عارفه انك مبسوطه في هذا الخبر،
1: نوعا ما ايضا حزينه بنفس الوقت. يعني
0: لا هو بالاخر جداً. انصاف يعني نقدر نقول لكل فعل رد فعل، حتى لو انها جاءت متاخره في بعض الاحيان.
1: نعم.
0: ولكن هذه هي النهايه، دائما بتكون عادله.
1: أيوة.
0: بما لا يتخيلها الانسان مهما كبر ومهما علينا، بالاخر عداله رب العالمين هي الشيء.
1: أكيد.
0: الحقيقي. واكيد ما بنطول عليهم. وهذه كانت جولتنا الاخباريه في صحيفه عدن الغد، وللمزيد من التفاصيل وايضا معرفه الأخبار زوروا كافة منصات مواقع عدن الغد للإعلام.
1: نعم، فاصل ثم نعود.

0: عدنا إليكم أحبتنا المستمعين إلى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة. والأهل بطبيعة الحال يحبون يعرفوا تفاصيل حياة أبنائهم ويتابعوا أصدقائهم ودراساتهم أو دراستهم وعلاقاتهم، خصوصا عندما يكون الهدف هو الحماية والخوف عليهم. لكن مع تقدم الأبناء في العمر تبدأ مساحة خاصة تتشكل في حياتهم. قد يشعر البعض أن تدخل الأهل في كل التفاصيل تجاوز لحدود الخصوصية، وبين حق الأهل في المتابعة والمسؤولية وحق الأبناء في أن تكون لهم مساحة شخصية، يبقى السؤال أين يجب أن يتوقف تدخل الأهل؟
1: ولهذا أكيد نحن تعودنا في هذه الفقرة تكون متواجدة معنا الزميلة ليان صالح في هذا التقرير، خليكم معنا.
2: كل بيت تبدأ الحكاية نفسها تقريبا. أهل يسألون عن أبنائهم، يتابعون تفاصيل يومهم، يعرفون أصدقائهم، يهتمون بدراستهم، ويرغبون في الاطمئنان على علاقاتهم وخياراتهم. قد يبدو هذا التدخل أحيانا كثيرا، لكنه في جانب كبير من ينبع من مشاعر طبيعية، فالأهل يرون أبنائهم مسؤولية في أعناقهم، ويخافون عليهم من الخطأ أو رفقاء السوء أو قرارات قد يندمون عليها لاحقا. لكن الأبناء مع مرور السنوات لا يبقون كما كانوا في طفولتهم، يكبرون وتتسع دائرة علاقاتهم وتتكون شخصياتهم، وتظهر لديهم أفكار واهتمامات وتجارب يريدون الاحتفاظ بجزء منها لأنفسهم. وهنا تبدأ المسافة الحساسة بين الاهتمام والتدخل، فحين يتحول السؤال إلى استجواب والنصيحة إلى أوامر والمتابعة إلى مراقبة دائمة، قد يشعر الابن بأن ثقته بنفسه وخصوصيته لم تعد لهما مساحة داخل أسرته. وفي المقابل لا تعني الخصوصية أن يعيش الأبناء بمعزل عن أهلهم أو أن تغلق الأبواب أمام النصيحة والتوجيه، فالأسرة تظل مصدر الأمان الأول، لكن علاقتها بأبنائها تتغير مع العمر، من الرقابة المباشرة إلى الثقة، ومن فرض القرارات إلى الحوار، ومن الخوف المبالغ فيه إلى منح مساحة للتجربة وتحمل المسؤولية. لذلك ربما لا يكون السؤال هل يتدخل الأهل أم لا، بل كيف يتدخلون ومتى وإلى أي حد. فالحد الفاصل بين الحماية والخصوصية ليس جدارا ثابتا، وإنما مساحة تبنى بالثقة والاحترام والحوار. وعندما يشعر الابن أن أهله يستمعون إليه قبل أن يحكموا عليه ويقدمون النصح دون أن يصادروا قراره، يصبح من السهل عليه أن يلجأ إليهم عندما يحتاجهم. في النهاية تربية الأبناء لا تعني أن نعرف كل تفاصيل حياتهم، بل أن نمنحهم ما يكفي من الثقة ليعرفوا أنهم مهما كبروا يستطيعون العودة إلينا دون خوف. ليان صالح لراديو عدن الغد.

0: وعدنا إليكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان من أجل أن نستكمل هذه الفقرة في الموضوع. وأكيد متواجد معنا مختص في هذا الأمر وبيحدثنا أيضا من جهة قانونية وبطريقة قانونية حول هذا الموضوع. ومتواجد معنا المحامية فاطمة علي إبراهيم نوري. يسعد صباحك أستاذة فاطمة.
1: صباح النور والسرور عليكم كل ما يسمعنا. أنا سعيدة جدا بتواجدي معكم بهذه الحلقة وبهذا الموضوع المهم.
0: يسعد كل أوقاتك يا رب وإحنا كذلك سعداء. وأستاذة يعني مباشرة خلينا نتكلم يعني نوعا ما قانونيا نقدر نقول بأنه هل يحق للأهل فعلا معرفة كل تفاصيل حياة أبنائهم أم أن هناك حدود لحقهم في المتابعة؟
1: بالتأكيد طبعا هناك حدود. الأصل أن الأسرة لديهم مسؤولية كبيرة خاصة في الرعاية بالتوجيه بالحماية بالنصح من الولادة إلى حد الكبر يعني سن الرشد كذلك وحتى في وهو حتى عامل. ولكن المسؤولية هذه نتحدث فقرة عن الطفل اللي هو القاصر، فإن الوالدين مش من حقهم الحق المطلق بمعرفة كل تفاصيل أبنائهم أو انتهاك يعني الخصوصية، خاصة إن القانون اليمني والدستور يعني يحمي الحياة الخاصة وسرية الاتصالات والمراسلات.
0: نعم.
1: فبالتالي نحن أمام توازن بين حق الأهل في الحماية وبين حق الابن في الخصوصية. يعني الفكرة إنه ما تنريش الخصوصية بشكل عام ولكن يكون في توازن.
2: نعم. طيب يا أستاذة فاطمة، هل تختلف مساحة الخصوصية التي يتمتع بها الابن باختلاف عمره أو حتى ربما يعني بين الولد والذكاء والأنثى خصوصا عندما يصل إلى سن الرشد؟
1: طبعا بالتأكيد نحن الآن نتكلم عن طفل أو قاصر، يعني المسؤولية هنا كبيرة على الأسرة، لكن بنفس الوقت الطفل مش لأنه بلا حقوق، هو صاحب حق لازم يجي مراعاة سنه، درجة نضجه، الاستماع إلى رأيه، الحوار في الأمور اللي تخصه. بعدين يصل الشخص إلى سن الرشد، هنا تبدأ الاستقلالية القانونية والشخصية، وبالتالي لا يمكن التعامل معه بمجرد أنه هو طفل تحت رقابة أبوية مطلقة. فالعمر ودرجة النضج يعني القانوني كلها عوامل مهمة المفروض أن الأهل يبدأوا بتحديد المساحة.
0: أيوة. طب أستاذة أنا بقول لك يعني من ناحية المساحة متى ممكن نقدر نقول إنه الأهل بيتوقفوا هنا ومتى ممكن إنه الأهل يكملوا؟ يعني في أحيانا بيكون حرص على الأبناء وخصوصا أنت عارفة المجتمع اللي إحنا بنمر فيه كيف ظروفه.
1: طب أول حاجة نتكلم في الوقت الحالي على نخصه على الأطفال. طبعا الأطفال في الزمن هذا مع التطور التكنولوجي حياتهم ووقتهم يضيع حول الهواتف أو حول التطبيقات مثل اليوتيوب وغيره، فبالتالي في تطبيق مهم يكون يربط بين حساب الطفل في هذا التطبيق وبين حساب الأهالي، فبالتالي يراقبوا تصرفاتهم، يراقبوا ماذا يشاهدون ماذا يفعلون في هذه التطبيقات بدون شعور الطفل بأنه مراقب أو خوف من الأهالي. هذا أولا. ثانيا نتكلم على الفتاة في مجتمعنا المحافظ من طفولة إلى ما تكبر، أوكي هو في خصوصية بس لابد أن يكون في ثقة بين الأهالي والأبناء عشان يكون في ثقب وفجوة بينهم، بحيث أنه إذا حصل لهم حاجة، حصل لهم مشكلة، حصل لهم قضية انتهاك، قضية ابتزاز، أي كان طبعا من العمر سن الطفولة إلى حتى الكبر، فبالتالي لابد أن يكون في ثقة بين الأهالي، وبنفس الوقت يحسسوش الطرف الآخر أنه أنت مش فقط نحن لا أنت مراقب ومعاقب، يعني خوف، يعني بدل ما يكون في ثقة لا يكون في خوف.
0: صحيح.
2: نعم. طيب يا أستاذة يا فاطمة، إذا اكتشف الأهل علاقة وتصرف يرون أنه قد يضر بأبنائهم، هل يحق لهم التدخل قانونيا وما حدود هذا التدخل؟ خصوصا أنه إحنا في مجتمع مش معقول أنه الأهل بيروح يشتكوا القانون على ابنهم.
0: نعم.
1: الأهل طبعا يعني الحق واجب في حماية أبنائهم، وخاصة من سلامتهم، من عدم استغلالهم في عشان مستقبله. لكن هذا التدخل يجب أن نفهم أنه في إطار الحماية والتوجيه، لا للانتقام، لا للتشهير، لا للإهانة، لا لاستخدام وسائل قد تكون مبرحة. يعني بمعنى آخر، إذا كان أنه أنت كأب أو كأم هدفك تحمي ابنك أو بنتك، هذا حقك ومشروع أو طبيعي، لكن لازم تعرف أن الوسيلة عشان أنت تحمي بنتك أو ابنك لابد أن تكون مشروعة وبنفس الوقت متناسبة.
0: نعم. طب لو نجي كمان يعني لجانب آخر، اللي هو مثلا يعني نقدر نقول بأنه هل يحق للأهل، يعني أو بالأصح خلونا نغير صيغة السؤال، بأنه إذا قام مثلا أحد الوالدين بتفتيش الهاتف، يعني هل هذا الموضوع يعتبر تجاوز للخصوصية بالنسبة للأبناء؟ في بعض الأبناء اللي ممكن يشعر بأنه لا، مثلا أبي ما عندوش أي ثقة، ما عندوش أي أمور، بينما الأب قد تكون نيته سليمة في هذه الناحية ويتكلم من ناحية خوف، ويعني يعني على ابنه فقط بأنه خايف لا أكثر.
1: أحياناً إنه الأهالي ما تعرفش يفرق بين الخصوصية للطفل وبين أو بالأصح الإنسان البالغ وبين أنهم المراقبة. أحياناً الخوف يخليهم يفعلوا أشياء قد تكون بالنسبة لهذا الشخص ما فيش مساحة خاصة له، ما فيش أمان خاصة له، فبالتالي هنا القانون والدستور أعطى أنه مجرد أنك أنت كشخص أب أو أم يحقلكش أنه تتنصف أو تراقب الاتصالات أو الرسائل الموجودة. طبعاً خلافاً على الطفل، هنا الطفل من حقه، لكن كشخص دولة لا، مش من حق أي أب أو أي أم المراقبة أو الاتصالات. والدستور اليمني والقانون نص يعني على حماية سرية المواصلات والاتصالات وعدم مراقبته أو تفتيشه، يعني أو حتى إفشاء السر، إلا طبعا في حالات محددة حددها القانون وعاصى بأمر قضائي. أما بالنسبة للقاصر مثل ما ذكر سابقا، توجد مسؤولية أكبر من الحماية، لكن لازم إنه الأب والأم يعرفوا ويفرقوا بين مشروعية التنصت والتوجيه والنصح وبين التجسس الغير مشروع.
2: نعم، أريد أن أسأل هنا، العمر متى أفرق؟ يعني هل هنالك عمر وضع في القانون؟
1: طبعاً طبعاً، إذا كان الابن قاصر وإذا كان الابن بالغ، طبعاً نتكلم إحنا على الجهتين سواء كان أنثى أو رجل، طبعاً أكيد يختلف، لأنه إذا كان الطفل كان يعني طفل، هنا المسؤولية تكون أكبر، لأنه لازم منذ الصغر يبدأ العلاقة تكون وثيقة ووطيدة بين الأهالي. في الوقت نفسه الطفل أصلاً هو مش تحت سلطة الكبار. انت يعني بتعمل هذا ابنك او هذا بنتك، مش معناته انه تأمر عليه كأنه انت تملكه، لا، هو برضه له شخصيته، له اسمه، له فكره، له رأيه، وصاحب حقوق. فبالتالي في قانون خاص اللي هو قانون حقوق الطفل يحميه، لديه حقوقه، التزاماته، لديهم حتى الاهالي حدود لها من حماية، سواء كان من العنف، أحيانا يعني يكون من الأسرة نفسي.
0: أيوة صحيح.
1: فبالتالي الطفل هو المصلحة الكبرى والأولى، خاصة في القرارات المتعلقة به. فإنك أنت كأب أو أنت كأم أما تسمعوا تتناقشوا معه، تأخذوا رأيه بالاعتبار أنه هو بدأ ينظر، بدأ يكبر، لأنه الطفل يبدأ يركز، يبدأ يفكر من ذات العمر 6 سنوات بأبسط التفاصيل. فبالتالي أنت الآن تبني قدراته، تخلي شخصيته مستقلة وقوية، وبنفس الوقت يكون لو حصل له حاجة، حصل له شيء، أي مساعدة يتكلم معك، مش بدرجة الخوف وإنما بدرجة الثقة أنك أنت قادر تحتويه وقادر تحميه. هنا يكون في ثقة، والطفل ما يخبيش حاجة أبدا عن أهله. لكن لو كان في سلطة قوية، في خوف، في رعب، فأخوف من العقاب، قد يكون الضرب المبرح، فبالتالي هنا الطفل يخبي، يوصل لمرحلة إلى هو كبير ممكن يعمل جرائم، ممكن يخبي أشياء قد تضره. فبالتالي الثقة لابد أن تكون بين الأبناء وبين الآباء خاصة، عشان يكون يوصلوا لمرحلة أنهم يتجاوزوا حدودهم في اختلاف خصوصيات أبنائهم.
0: نعم يعني هي الثقة عبارة عن ثقة متبادلة. طبعا أستاذة فاطمة خلينا أنا بس أقول لك هنا في يعني شيء أنا شفته في مجتمعنا اللي هو حقيقة ربما في بعض الأبناء اللي بتلاقيه قد يكون مع أبوه، ربما لما بتحصل معه مشكلة إذا وقع في مأزق بتلاقيه أول الناس مثلا بيلجأ للأب أو الأم، ولكن للأسف الشديد بعض الأهالي اللي ما بيحافظوش على خصوصية أبنائهم فبتلاقيه تلقائي الأب أو الأم راحت بتتكلم مع أخته، راحت بتتكلم مع أخوها، وتخيلي في جلسة عائلية ربما قد يصبح هذا الطفل أو هذا الابن هو الأضحوكة، خلينا نقول كذا بأنه ببساطة يبدأوا بأنه ها يعني أنت بمرة من المرات عملت كذا. هنا يبدأ الطفل أو الشاب بيخبي، يعني هو بيخبي عن هذا الموضوع غير عن إرادته، يعني هو بيخبي مش لأنه هو حابب يخبي، لا بس لأنه أساسا أجت له رد فعل عكسية من الأهل خلت الابن يفقد هذه الثقة اللي لابد من أنه يكونوا هم المصدر الأساسي لها.
1: طبعا هذه مشكلة في الفترة الأخيرة، خلينا نحاول نقول من بعد جيل التسعينات في صدمة كبيرة ما بين الأهالي، مشكلة جدا. هي ليست بسيطة، هي مشكلة عميقة، إنه لما يكون في صدمة بينك وبين طفلك، خايف يتكلم معك، خايف إنه يتكلم كلمة يضحك إن الأب والأم يضحك عليه أو يضحك الأسرة عليه، فبالتالي هنا يحس بصدمة قليلة، إنه ما يستحقش، إنه دائما يقارنون بالآخرين، انه دائما يقللوا من شأنه انه انت مالك شخصية. هنا
0: أيوة.
1: نرجع نقول انه بناء الطفل من الطفولة هو مسؤولية الاسرة. انت الان لما بتقلل من شأنه، انت ما تعرف، انت ما تفهمش، انت مش قادر، لما يجي يبني برأيه، لما يبدأ يناقش يقول له اسكت، انت ما تفهمش،
0: صح،
1: من طلب رأيه الان يكبر وعنده خوف من المجتمع، يقول بنفسه طب إذا أنا أتكلم بيسكتونا أو أنا مهمش،
0: صحيح،
1: طيب كيف بتكون شخصيته ضعيفة، طيب لما يكون تطلبوا رأيه ما عندوش رأي، ألغوا شخصيته للنهاية، ألغوها، فبالتالي لازم يفكروا إن أنت كأب وأم اليوم لطفلك، طفلك بيكبر بيكون أب وأم بيتعامل نفس المعامل اللي بيتعامل بها. هنا يبدأ فيه حادث من صدمات الطفولة اللي متشافش منها الابن والبنت نهائيا، ولازم يفرقوا انه لازم انت كأب وأم يكون معاملتكم مع البنت غير معاملتكم مع الولد. لا بس تصادقوا البنت، لانه البنت اذا ما لاقت الحنان الاهتمام، اذا ما لاقت الاحتواء، هنا بتروح تدور على من يسمعها ومن يعطيها الامان والاحتواء في مكان آخر. هنا ندخل في مشكلة الإيش، في جريمة هي الابتزاز. كذلك الابن أو ابن إذا ما لاقاش الاحتواء أو من لاقى من يوجهه أو من يفهمه، يعني الأب لازم يكون صديق ابنه، ويقول لك المثل إذا كبر ابنك
0: قوي. أيوة.
1: فبالتالي هنا ممكن نلجأ إلى طريقة إنه يكون هو الشيء يسيطر أو الشيء يجريه قوي، فبالتالي ممكن يرجع حاجة اسمها عقوق والدين في كبر، يقول له أنت تتصلح لي حاجة بطفولتي، فبالتالي ندخل في أمور شائكة. لازم يكون في بيئة آمنة، بيئة صحية، فيها فكر، فيها توعية، فيها حب وأمان، وما فيش يكون في حدود بين الأبناء والآباء، يكون أصدقائهم يسمعوهم يقدروهم يحسسوهم انهم شيء كبير في هذه الحياه، انهم هو مصدر السعاده، فبالتالي هنا ما يكونش في مشاكل ولا بيكون في اساسا اختراق للخصوصيه او تفتيشهم، لان بالعكس نقول ابني مثلا بيجي لحاله كان بيكلم وبيناقشنا حتى البنت بتكون تكلم امها
0: بكل
1: اللي حصل معها، اما لما يجي البنت تقول لها مثلا يا ماما حصل معي كذا كذا، بالذات الفعل حق الام تكون مريضه جدا لدرجه ممكن تحصل إلى ضرب مبرع ويصل إلى الموت، فبالتالي هذا الشيء لا يستحق. إذا ضربت هي عندها خوف إنها تتكلم، يعني ممكن حد مبتز أو تدخل في مش إلا فقط ابتزاز عمالقة، توصل إلى ابتزاز جنسي، ابتزاز يعني تحرش لفظي كمان، فبالتالي ما تقدرش تتكلم مع أبوه وأمه، لأنه ردة الفعل قد تكون مميتة بالنسبة لها، فتلزم الطفل توقع في أخطاء. خطأ، وبالتالي أنت كأب أو أم لازم تعرفوا كيف تتعاملوا مع أبنائكم، وإذا ما قدرتوش أو ما تعرفوش مش عيب انكم تدخلوا دورات او استشارات من دكاتره عندهم اختصاص في العلاقات الاسريه، وتعرفوا تبني علاقه قويه وكويسه مع ابنائكم.
2: نعم معذرة سيدة فاطمة على يعني المقاطعة، لكن هنا أحد المتابعين يسأل هل تربية الوالد صحيحة؟ عندما كان يحب يتدخل ويعرف كل شيء عني وظل في هذا الشيء إلى أن خلفت أول طفل، قال لي الوالد من هذا اليوم أنا لم ما بتدخلش بشيء عنك لأنك اليوم أصبحت أب. هنا يسأل هل هذه التربية صحيحة؟
1: لا، احنا قلنا من البداية انه لازم يكون في صداقة بينك انت وبين ابنك، ولو هو ان يكبر حتى يكون جد، لانه من الصديق اللي بيحبك، من الصديق اللي بيخاف عليك، من الصديق اللي بيعطيك الامان، من الصديق اللي بيوصلك وقت الخطأ، من الصديق اللي بيعطيك استشارات صحيحة في وقت القرارات المثيرية هو الاب.
0: صحيح.
1: فالأب
0: نعم.
1: انت لما تقوي علاقة بينك وبين ابنك هنا بتاخذ هذه العلاقة مثال ويحتدي به ويقتدي به، يعطيها لابنه فبيقول انا ابي رباها على انه اكون يكون صديق معه وصديق معه وعلى المحبة والوفاء والتفكير دائما وما اصبت منه في حياتي سليمة وشخصية، فبالتالي ينقله عبر الأجيال. أما إنه خلاص أنا ابني تزوج وكبر يعني أنا ما انتهيت يعني أنا ما انتهيت، لا، الكبير يحتاج وقت. إحنا حتى أنا أحتاج لتوجيه أحيانا في بعض الأحيان.
0: نعم.
1: ما حد من الحين كبير على النصح وعلى التوجيهات وعلى الرعاية والاهتمام، كل إحنا نحتاج للاهتمام والسماع والاحتواء في الأوقات الصعبة، إنها إحنا بشر كتلة من المشاعر.
0: نعم صحيح، لا غنى عن هذا الموضوع، وإحنا يعني في هذه الأمور مش معناه إنه بنستغني عن الكبار إطلاقا، فهذا فقط توضيح للناس اللي بتسمعنا حاليا أو تقدر تقول بأنه ربما قد نخرج عن المألوف شوية. طب في النهاية يعني أستاذة فاطمة نقدر نقول بأنه كيف ممكن يكون هناك فرق قانوني بين متابعة الأبناء للحماية وبين التدخل في حياتهم الخاصة؟
1: نحن اتكلمنا من قبل على انه اذا كان المسؤولية تختلف اذا كان هو قاصر او اذا كان هو الان القانون سواء كان قانون الاحوال الشخصية او قانون حقوق الطفل مش معناته انه الغى حقوق الاب او حقوق الام.
0: ايوه
1: انت الفرق القانوني يعني الدستور هنا أعطى عقوبة واضحة للتدخل في حياة الأبناء، توصل إلى حين سن 18 تلاقي الأب مثلا يقول هات تليفونك، تراسل مع من، تكلمني، نتكلم مع فلان، أو يصلح بحيث في تجربة الاتصالات في شيء يراقب عبر التليفون اللي هو عبر الانستغرام او عبر القرصنة عشان اي شيء يقول انا استطمئن على ابني بس عشان يسلم صحيح او يقوم في مشاكل. طب الاب يسلم الامل حقه، انت الان انت تسترق الان تفوتيته بالرسائل، انا في اتكلم مع صاحبه على طول وكلام يسيش يسلم في بمعاك مفيد او يشوف الناس ما قدرته يسلم اتحاكاته بالرأة تنأجه، هذه مش حماية، هذا تدخل، هذه مراقبة، هذه انتهاك صارف من القانون، يقول لك لازم تقرر بين سلطتك انت كأب وبعدين سلطتك انت كشخص انتهكت هذا الحق من حقوق الشخص اللي بحماه القانون والدستور. فبالتالي هنا القانون مقتصر، فاذا لم تمتنع او اذا لم تتوقف عن هذه الانتهاكات هنا بيتم معاقبة ومعاقبة قوية وصارمة، ممكن حتى الأبي ينفع قضية على أبوه لأنه ينفع قضية يسموها قضية انتهاك خصوصية للأسرة والاتصالات. فبالتالي هي عشان

0: وصلت للمرحلة هذه، فلابد أن نضعها حد بين أن الطفل كبر وهذا الطفل له مشاعر، هذا الطفل نضج أفكاره، فهنا لازم ما نوصلش لمرحلة أنه يكون الأب والأم ضد أبنائهم في المحاكم. هذا ليس صحيح نهائيا، لأنه يكون زعزعة داخل المجتمع وداخل البيئة المحاطة فيها.
1: نعم يعني أستاذة فاطمة، حقيقة كفيتي ووفيتي وتكلمتي بشكل مفصل عن كل التفاصيل. حقيقة أنا بشكرك وسعيدة جدا لتواجدك معنا اليوم عبر هاتف راديو عدن الغد لتكوني معنا في هذا الوقت. أشكرك حقيقة. الأستاذة كانت معنا المحامية فاطمة علي إبراهيم نور، تحياتنا لك.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين إلى المساحة التفاعلية الخاصة بكم حول سؤالنا لهذه الحلقة، ويقول
1: نعم سؤالنا التفاعلي يقول: هل من حق الأهل معرفة كل تفاصيل حياة أبنائهم، أم أن للأبناء خصوصية يجب على الأهل احترامها؟
0: ناصر يقول: لا ليش يا ناصر، شكلك مراقب بدل العمر. طبعا أرقام تواصلنا 7819251121 أو الهاتف الأرضي 3879913.
1: في معنا اتصالات، ونستقبل أولى الاتصالات الموجودة معنا اليوم. يا صباح الخير.
0: وعليكم السلام. الحمد لله، وانت يا خالة كيفك؟
1: لك الحمد والشكر يا رب. طبعا خالة أسماء، يعني انت سمعتي موضوعنا اليوم صح؟
2: سمعت التربية، تربية الطفل كان فقه.
1: نعم
2: هذا طفل ربيته تربية حسنة على الخلق، معاملة الناس، معاملة الله، هو بيوثق فيه أي حاجة بيكلمك، أي حاجة تحصل مشاكل بيكلمك. إحنا عيالنا لابد نتكلم حاجة حصل له في شيء، لكن أنت يعني تجيب له الخوف، يعني بضربك بصلح بعض بابا،
0: أيوة
2: يعني يشتجع بيخبي حتى ولو إيه، يعني فزعان من الضرب فزعان.
1: أيوة
2: كمان الأسرة هي سبب، ما احيانا يكون صياح بين الاب والام والمشاكل داخل البيت يسبب الاطفال حالات نفسيه.
1: نعم صحيح،
2: يعني ها يكون في مشاكل بسببه، ده الطفل يتعلم من الاهل.
1: ايوه
2: الالفاظ، احيانا في الفاظ احنا نسمعها من غير الفاظ، يعني سيئه، الفاظ سيئه يعني من الاب على الأم الجاهل، يعني يأخذ كل حاجة. يعني
1: أصلا شوفي بيقول لك يا خالة أسماء، من الطبيعي أنه الأب أو الأم لا يقولش لابنه مثلا لا تعملش كذا أو لا تتكلمش بالطريقة هذه، إذا كان الأب أساسا من النوع اللي بيصوب ولا بيعمل، هو الأبن بيقلد أهله بالتلقائي. يعني
2: إذا كان الأب داخل البيت لا يصلي لا يعرف سبب، كيف بيطلع الطفل؟ يعني يقول له روح صلي، وهو الأب يكون عاصل يعني عن هذا، والجاهل يعني بيشيل أساليب الأهل.
1: نعم صحيح.
2: كل حاجة يعني أنت تعملها داخل البيت، لكن إذا كان شاف الطفل أن الأب مستقيم وأن الأب يعني أطال عط الطفل الثقة، يعني يتكلم بكل حاجة ولا تقاطع إذا جاب لك موضوع أو شيء، لا يعني خليه يتكلم، خليه لا في بعض وسكوت، انت مدر ايش، يعني خليه احباط للاطفال.
1: نعم صحيح.
2: ايوه، ومن هذا الطفل يطلع خلاص عاصي، والله اللي يقدوا لعيالهم بالشوارع يعني 24 ساعة.
1: ايوه وهذا اللي احنا بنشوفه.
2: ها ايش ما يطلع الطفل يعني من تربية الشارع، في السيء في الحسن في السيء، لكن احيانا يعني الصاحب صاحب.
0: فعلا.
2: نحن نقول يعني من الأسر الاهتمام بأطفالهم أو تعلمهم ويودهم، يعني بدل الفراغ ده كله لما ساجد تعليم داخل البيت، يعني تعليم أحيانا يتدخلوا كبير الأسر، يعني
1: نعم
2: لا هو بكل يفلان كله يقول له لا يعني أصر الأب على الإبن إنه يدخل كل فلان يطلع فاشل.
1: نعم
2: ها، وهذا نحن نريد من الأسر يعني التدلي بأولادهم، في حتى يعني سبحان الله يطلعوا جيل صالح. أما على كذا والله يبكرهم الصباح رايحين مدارس، الله يلا يلا، حتى ما يعطيهم القرع بس يبولهم فلوس وخلص روحوا اشتروهم،
1: وكأنهم بس يعني يا خالة للأسف الشديد أنا بشوف بعض أهالي كأنه تنتهي مسؤوليته أو الأم أو الأب، خلاص لما يبدأ الإبن مثلا يكبر شوية يقول لك خلاص يلا الشارع بيربيه. أنا دائما بسمع المقولة هذه، الشارع يربي، لا الشارع ما يربيش أبدا،
2: يربي على الخطأ.
1: أيوة
2: يربي على الخطأ، لكن مش داخل البيت انت تحتوي الطفل، اذا ربيته تربيه حسنه والله خلك ربي مدري ايش، ادب ابنك بالادب يعني الاداب الحسنه، يطلع يعني زرع نبات.
1: نعم
2: يعني نبات الله يعني حسن، لكن اذا يعني انت سبته للشارع سبت ايش بيحصل، اللي يدرسوا لما نصيف الليل الساعة واحدة تنتين عادي يلعبوا بالطبقة، ها يعني بالحق حقنا الدرجة الآن مستيقوها واحدة تنتين، إيش بيطلع الطفل ده؟
1: صحيح فعلا.
2: جزاكم الله على هذا،
0: الله يعطيك العافية، جزاك الله خيرا.
2: اهتمام بأولاد
0: فعلا. مع السلامة، الله يعطيك العافية يا خالة. اتصال آخر يا ناصر. وألو، يا صباح الخير.
2: يا صباح النور على الجميلتين دينا وديانا.
0: ويا
1: الله يسعد الصباح الرايق هذا صراحة.
2: صباح الخير عليكم ومبروك لكم التكريم والأفتاح حلوة من الأستاذ فتحي، وأنتم تستاهلوا كقناة وكإعلاميات.
0: الله يعطيك العافية، وأنتم دائما يعني دعمكم هو الذي يجعلنا يعني ننطلق أكثر وأكثر. الله يعطيكم العافية.
2: تستاهلوا لأن برامجكم حلوة وأنتم مجتهدات شاطرات.
1: الله يسعدك يا خالة، الله يسعدك ويعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين. طبعا خالة يعني أم حمزة، بما أنك أنت أم، فأنا بسألك كذا سؤال، في يعني أشياء دخيلة علينا نقدر نسميها بالتربية الحديثة اللي هي نفس حكاية الأجانب، طبعا أنت هل مع هذا الأمر ولا إحنا بنربي أولادنا بالطريقة اللي إحنا بنشوفها صح مع هذا الجيل؟
2: لا، احيانا نحتاج انه نحن نكون زي الاجانب في امور. يعني انا مثلا بتكلم عن تجربتي الشخصيه مع عيالي، لانه يمكن معي بنت ولد شفيني اني ما تعبتش كثير.
1: ايوه،
2: لانه التباعد بينهم 5 سنين، يعني البنت اكبر من الولد ب5 سنين فرق. فاول 5 سنين من الحياه اي طفل، يعني انت اجتهدي وتعبي بال5 سنين الاولى، بال6 سنين الاولى، فتزرعي في بو قيم مبادئ احترام. نعم. وادب وتربيه وتعليم. ال6 سنين الاولى من حياه الطفل هي بعدين بتشكل مراحل حياته كلها. يعني مثلا انا واولادي لحد الان، والله العظيم يا بناتي، انه لحد الان احنا نستخدم كلمه شكرا ولو سمعت واسف وعفوا، لانه من البدايه نحن ربيتهم على هذا الشيء. وغير ده، انت ابني ما بينك وبين ابنك جسر ساس ومتين من الثقه، ازرعي فيه الثقه.
0: ايوه،
2: بحيث انه هو يجي يتكلم بكل شيء. انت كأم كيف ربيتي وكيف علمتي؟ نحن نلتقي بوجبة الغداء، الآن هو بالثانوية والبنت بالكلية، بنلتقي بوجبة الغداء كل واحد منهم يجي يقول يومه اللي حصل،
1: يتكلم
2: من خرج لما رجع.
1: أيوة،
2: هذا معوداهم أني دائما شوفين يتكلم. الآن البنت كبرت شوية، يعني ما بتدخل بحياتي كثير، إنما بأوجهه. يعني مثلا لما بتجي تسألني، أني بحط لها كذا كذا احتمال، وهي بتختار الاحتمال اللي يناسبه. إنما بتربية الحمزة بأنه سن مراهق شوية أتابعه، يعني مثلا تلفونه لا يمكن، هو على بصمته، ما في بوش يعني على بصمته، ما في بوش رقم سري له.
1: أيوة،
2: لحد الآن حمزة 16 سنة على بصمتي، أراقبه بس باحترام، أراقبه ما أوريلوش أنني أراقبه، فهمتي؟
1: أيوة.
2: حتى لما أجي أوجهه، أو مثلا لما أحيانا تعصب، أنا كبرت وأنا مش عارفة، أنا ضغط، أنت ضغط مننا، يعني أنا أجيب له بسؤال مش بأمر.
1: أيوة،
2: أجيب له أيوة رد فعلي بسؤال، علشان هو بعدين يجاوب يتسلسل معي، أني سؤال أطرحه وهو يتجاوب معي. أما لما تجي تقول له أنت ما كبرت وأني بكسرك وأنت مش عارف، تهم لي؟
0: لا لا لا،
2: وأني أيوة أني ما تعاملش بهذا الأسلوب. فكذا تكسبيهم وتقل من أخطائهم، وأني أحس أنه الحمد لله أني كذا تربية العيالي يقل من أخطائهم، لأني كسبتهم من البداية بثقة. فلما تقولي له أني واثقة في بك أو في بك، وأني عارف أنك قد الثقة هذه، خلاص خط أحمر ما تقدرش عدي أي حاجة، لأني قد أعطيته الثقة، فهمتي؟
0: فعلا.
2: أيوة، فأنا تجربتي مع عيالي الحمد لله، ال6 سنين الأولى 5 سنين الأولى تعبت بالتربية، لكن الآن ما شاء الله الحمد لله مرتاحة. حتى يا ديانا ودينا بطريقة اللبس، يعني مثلا في جهال الآن يخرجوا بثياب العصر يروحوا يلعبوا يروح واقتدل وراح ونام.
1: أيوة،
2: لا، أنا عندي ثياب النوم، ثياب الخرجة وثياب العصر، افتهم لك؟ حتى الملابس الداخلية عودتهم منهم صغار انه حق الخرقة تاني وحق البيت تاني.
1: أيوة،
2: ولازم نغيب اليوم 3 مرات. يعني والله العظيم انا تعبت ال6 سنين، بس الان قمة الراحة، خلاص الان كل واحد عارف ايش يسوي معي،
1: لأنه بدأت تمشي معهم يا خالة على نظام محدد، وهم اساسا خلاص كأنه هذا الموضوع خلاص. عندهم مثل الروتين طبيعي. صحيح. اصبح الموضوع
2: بالضبط. فاصبحنا يعني اهم شيء ام تصادق او ابي يصادق اولاده، لان كل ما صادقتهم والله انك بتكسبيهم وبتقل اخطائهم وبيكونوا قريبين جدا.
0: نعم،
2: هذا اللي حاصل من هي تربيتي والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: نعم.
0: يا ام حمزه، لحظه قبل ما تروحي
2: تفضلي.
0: عوض يقول لك يعني حمزه عرف الان انه مراقب كذا كتب لي.
2: لا مش موجود ان يتكلم، هو مهلش الثانويه
1: مش فاضي يسمع. خلاص
2: خلاص اصبح حمزه نقبل اذاعه. ايوه.
0: الله
2: العوض،
0: الله يعطيك العافيه
2: استاذه اسماء لكم.
0: شكرا جزيلا على اتصالك.
1: الله يسعدك يا خالة، تسلمي لنا وتسلم هذه الروح الحلوة، والتجارب اللي بيحكوها معانا دائما بتكون مفيدة. واتصال جديد، ويا صباح الخير.
3: يا صباح الورد.
1: صباح السعادة والجمال والصوت الرايق عليك يا سناء.
3: حبيبة قلب سناء، تحياتي ليش لديانا وناصر فائز وكل المستمعين المشتركين،
0: وأطيب التحايا لك.
3: حبايب قلبي الله يسعدكم، والموضوع جميل جدا وصراحة في قاعة الأهمية، وتحياتي للخالة أسماء وخالة محمد أثارة، والتحياتي للبعض اللي بيجي إن شاء الله.
1: الله يسعدك والجميع سمع هذه التحية الطيبة من القلب الطيب. طبعا سناء، هذا هو موضوعنا لليوم في حكاية بعض تدخل الأهالي في أولادهم، يعني اللي ممكن يكون بشكل خانق. أنا ما بتكلمش عن التدخل البسيط اللي هو يعتبر كخوف، لا، في تدخل تحس فيه نفسك إنك تحت دائرة الخطر والمراقبة.
3: أيوة فعلا يا دينا، الموضوع هذا يعتبر كأنه خطير جدا، يعني المراقبة المتشددة والمتزايدة على الطفل فقط هذه تأثر عليه نفسيا. لكن أنا أقول يعني اللي يعني شوفي أساسا الأسرة، يعني متى كانت الأسرة يعني ربت ابنها وعطته مثلا الثقة المتكاملة، اللي يعني عطته الثقة بالنفس، أنه يعني عن كيفية السلوك والتعامل، كيف يتعامل وكيف يتخاطب وكيف أيوة. هكذا تدغوني يعني بينتج ثمرة، تمرة يعني جميلة جدا. الأسرة بحد ذاتها يعني في بتكون من يوم يعني يوم من الأيام مش هي إنها اللي بتحكم، المجتمع من حول هذا الطفل هو اللي بيحكم على الأسرة هذه، إنها صراحة يعني زرعت تمرة لا يعني لا يحسد عليها. لكن للأسف يا دينا نحن مش نقول الكل، وإنما نقول البعض. يعني تلاحظي في بعض الأبناء يعني بعد ما يعدوا مرحلة الثانوية تحسيهم يعني خلاص اندمجوا يعني وسط بيئة أخرى، وسط مجتمع آخر، تلاقيهم يعني يشتوا أشياء اللي هم ترضيهم، يعني ما عاد يلجوش للأسرة، يعني تلاحظيهم إنهم يشتوا يخرجوا في هذا الحياة ينطلقوا، فهذا يعني شيء مش حلو. يعني لما تكون مش ترجع لأسرتك للمجتمع اللي تربيت عليه من البداية، فهذه مشكلة كبيرة. يعني فأنا أقول يعني كل ما كانت الأسرة يعني احتوت ابنائها من البدايه يعني على خطوه على يعني أيوة. على شيء معين في هذه في في في, في خلال هذه الحياه، صدقوني يعني بتنبت ثمره يعني حلوه يعني الان، وخاصه شوفوا في الاونه الاخيره يعني الان يعني الان في عصر التطور والاشياء الحديثه الموجوده الان حدثت اشياء يعني نقدر نقول يعني في منها من سلبية وفي منها إيجابية، بس صدقيني على حسب الشخص واستخداماته وعلى حسب ما تعود عليه من البداية. يعني صحيح. كل واحد إذا تعود على شيء من البداية وصدقيني الأخلاق والقيم والمبادئ عند الشخص ما هي بتتغير، يعني إذا هو كتبها من البداية. وأحيانا تكون عند الشخص فترة من أرحم الراحمين، يعني مهما حاولتي مش تغيري يعني مع أسلوب معين شيء معين وهو شيء يعني فترة من رب العالمين أو نتعود عليها من البداية، خلاص يعني انها لن تتغير للنهايه.
1: نعم صحيح.
3: فنحن يعني نتمنى يعني من كل اسره يعني انها تكون لا تضغط على ابنائها بالشكل المتزايد، ولا انها يعني ترخي لابنائها بالشكل يعني المتزايد، تكون يعني معاها منصفه بكل شيء، تشوف ايش المناسب ايش الافضل لهم، عشان يعني يكونوا اسره يعني محتواهم يعني يكون محتواهم يعني رائع بالمجتمع هذا. وصدقيني كل ما كانت الأسرة يعني ثمرتها حلوة، صدقيني يكون المجتمع يعني إنسان مثقف، يعني الأساس المجتمع يأتي من الأسرة، والأسرة هي أساس المجتمع تعتبر. فنحن صراحة نتمنى ونأمل أنها تكون يعني التربية يعني لدى كل الأسر تربية سليمة وتربية صحيحة، حتى يعني يكون مجتمعنا مجتمع يعني سليم وصالح، غير الفساد والحاصل الآن وهذا ما نعيشه اليوم. تحياتي لكم وفي أمان الله، وأشكركم على هذا الموضوع،
0: وتحية طيبة لك ولكل أهلنا في لاحق. شكرا جزيلا لك يا سناء. في اتصال آخر. ألو يا صباح الخير.
1: طبعا دمنا الاتصال راح معنا، خلينا ديانا بس ناخذ التعليقات علشان نكون يعني نقدر نختم هذا البرنامج مع كل التعليقات المتواجدة معنا.
0: كان اتصال عون.
1: اوكي
0: يلا. الو يا صباح الخير.
1: انقطع الخط.
0: يا الو.
4: الو صباح الخير.
0: صباح النور يا عوض، كيفك؟
4: الله تمام. يسعد صباحكم ديانا ودينا والمخرج ناصر فايز والخاله اسماء وسنا وام حمزه،
0: واطيب التحيه لك والله يعينك وين ما كنت.
4: الله يعطيكم العافيه. والله موضوع جميل اليوم، يعني ذكرتونا بايام الوالد، مكان يعني ينفع يربينا هنا.
1: ايوه كيف كانت يعني هذه الايام؟
4: في اشياء يعني انا كنت احسب ان الوالد يعني ايش يعني يكرهنا او شيء زي كذا. لما كان يعني يقول لي الساعه 9 ممنوع اتخرجه، ممنوع جلوس بالشارع بعد الساعه 9.
0: ايوه.
4: فالحين لما كبرت انا عرفت انه على حق، انه كان على حق. الان وانا قدام مسوق مخلف ثلاث اطفال وانا الساعه 10 قبل ادخل بيتي. ما يخرجنا الا الشديد القوي يعني برا. وفي في في في اشياء كثيره يعني في هذه الايام يعني تقصير من الاباء. انا اتصور من الوالد كان حتى في الدفاتر لما يجي يقول لي في دفاتر بوقع لك ايش كان اول كبوه من الوالد.
0: ايوه ذكريات.
4: ايوه والله انا اذكرها هذه والله انه كان علي قبس انه عشان يشوف ان انا ادرس ولا ما ادرس، ان انا دروسي وافيه ولا لا. يقول لي بوقع لك. اقول له يا ابا لا تمام انا دروسي تمام. اقول لي لا مش اولى الامور في القو على الدفتر انه انا
0: مطمئن. ايوه عشان لو في ناقصه أيوة. وحاجه يعرفوا الاهل.
4: لا هذه والله لا يعني فقدنا على اساس واحد من الدرسين. قال لي ما في احد توقعات، ما في احد هذه الحاجات. يعني الوضع غير الناس وخلى الاباء يعني الله ينشغلوا بلقمه العيش.
0: نعم.
4: ما يدري بنو متى يدخل متى يخرج، وهذا برضه شيء غلط. تابع ابنك شوف وين يروح. انا والله كنت حتى في الرحلات لما يجي يقول لي ابا في رحله شبابيه يقول لي لا انا بوديك اي مكان او تروح مع المدرسه، لكن انك تروح مع شله شباب لا انا مش معك بهذا الخبر. انا تعرف لما تروح شله شباب مش عارف ايش يعني يكون كلهم طايشين. اقول اسال الله يقول الله يرحمك يا والدي.
0: الله يرحم كل ابائنا. شكرا جزيلا لك يا عوض والله يعطيك العافيه.

0: ولا تتحدث مع من لا يروقك، كن انتقائيا بكل ما تستطيع. صباح الخير، وفي قانون الصباح اشرب قهوتك على مهل، فالعجلة لا تصنع يوما جميلا والسكينة تصنعه، امشي على خطى خفيفة كأنك لا تحمل فوق كتفيك إلا الحلم. سامح سريعا وانسى أسرع، فالقلب الذي يمتلئ بالعتاب لا يجد مكانا للفرح. قل الحمد لله قبل أن تشتكي، وقل بإذن الله قبل أن تخطط، وقل يكفيني الله قبل أن تخاف، واختر لنفسك بداية تليق بك، بداية بلا ضجيج، بلا مقارنات، بلا دراما، بداية تقول لك أنت تستحق يوما هادئا. صباحك قرار، قرار أن لا تسمح لأحد أن يسرق صفوك، قرار أن تكون أنت سيد مزاجك، وقرار أن تبدأ بنفس راضية وقلب مبتسم. يسعد صباحك يا نجيب على كلماتك المعتادة والراقية اللي تعودنا عليها في بداية كل صباح.
1: نعم يسعد صباحك. هنا أبو خالد حلصم كتب لنا: الخصوصية من حق كل شخص، ولكن الأنانية عند الآباء في تعاملهم مع الأبناء قد تفهم بحب السيطرة والتحكم فيهم، ويجب أن نعترف نحن الآباء أن أبنائنا أفضل منا. نعم هذه الحقيقة، لأنهم يعيشون حياة قاسية جدا، ومع هذا يتمتعون بذكاء، علاقات اجتماعية، ولكن ينقصنا أن نوثق فيهم وفي تربيتنا لهم، ونجعلهم يدركون أننا بجانبهم متى أحتاجونا. خففوا الضغط على أبنائكم، لأن زمانهم غير زمانكم.
0: نعم بالضبط. وفؤاد أبو خاطر بيقول: صباح البدايات الجميلة، صباح يزهر بالعطاء، صباح أول يوم تعليم، صباح الورد يا دينا وديانا، صباح الخير يا ناصر، إعطاء الثقة للأطفال نجاح تام، ولكل ممنوع مرغوب. وهذا حقيقة، يعني لكل ممنوع مرغوب فعلا، إحنا بنشوفها بشكل كبير. ونشكركم ونشكر كل القائمين على الإذاعة، والشكر موصول لديانا ودينا، ولكم جزيل الشكر والتقدير، صديقكم الدائم فؤاد أبو خاطر من العند. يسعد صباحك يسعد يا فؤاد.
1: صباحك. وهنا سميرة ناجي: فعلا من حق الأهل معرفة كل تفاصيل حياة أبنائهم، لأننا في زمن كثرت فيه المخاوف على الأبناء من سلبيات كثيرة منتشرة قد تدمر حياتهم وهم لا يدركوها. صحيح قد تكون هنالك خصوصية لهم، لكن تكون محدودة ولا تخرج عن الأخلاق والاحترام، ولا يستأمنها الأهل أو تغضب الوالدين.
0: نعم بالضبط ديانا. وتفضلي.
1: إخلاص ناجي: صباحكم خير ويومكم أجمل، حق الأهل في المتابعة، ومن حق الأبناء في مساحة خاصة. القاعدة التي تريح الطرفين هي الشفافية على قدر الثقة، كلما زاد الثقة في قل التدخل، وكل ما حس الأبن أنه ما فيش مش مهتم بيجي يحكي كل شيء لوحده.
0: وهنا كمان احنا بنصبح على مها، وبنصبح ايضا على عوض اللي شاركنا قبل لحظات، وما ننساش دائما نصبح على عبد الواحد وخالة اسماء اللي كانت موجودة كمان، وكل اصدقائنا وام قاسم اللي بيصبحوا علينا، وكمان اذكار من العند اللي بتقول معانا: اصبحنا في حفظ الحافظ ورحمة الخالق ورب المتوكلين، اللهم تولي امورنا بحسن تدبيرك وسعة فضلك وجميل كرمك، وما اجمل الصباح حين تكون انتم بدايته. صباح السعادة للقلوب الطيبة لدينا وديانا، والمخرج المتألق ناصر، ولكل المستمعين الأعزاء، وتحياتي للخالة أم حمزة. يسعد صباحك يا أذكار.
1: يسعد صباحك. وهنا فتح طائف: صباح السعادة عليكم طاقم راديو عدن الغد، مبروك عليكم التكريم لأنكم الأفضل دائما وتستحقوا أكثر من ذلك، تحياتي لكم الجميع المتصلين المشاركين والمستمعين، أخوكم ومحبكم فتح طائف من حيفان من تعز. شكرا لك ولكل أهلنا اللي بيتابعونا من تعز. أيضا شكري بها قصير: يسعد صباحكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة يا رب، وصباحك السعد يا شكري وين ما كنت عم تتابعنا في حضرموت، وكل أهلنا في حضرموت. أيضا ياسين العبد: يسعد صباحكم ونستمع إليكم في أي مكان، الله يعطيك العافية. وصدام صالح قحطان: صباح السعادة. أيضا يوجد لدينا هنا أبو خالد حلصم: صبح علينا لتصبيحة جميلة، لا أعلم أمنياتكم، ولكن أسأل الله أن يرزقكم فوق ما تتمنون سعادة تملأ الكون. يسعد صباحكم ديانا ودينا وناصر وليان وجميع طاقم راديو عدن الغد والمتابعين، وصباحك السعد يا رب. أيضا هنا حنين عم بتصبح علينا: يسعد صباحك يا حنين، وبتقول بتوجه تصبيحة بتصبح علينا أنا ودينا، الله يعطيك العافية. أيضا وهنا داليا عم بتصبح علينا وبتقول: يسعد صباحكم كل خير صحة وسعادة دايما يا رب، وبتوجه تحية لحنين وسارة وكل المستمعين.
0: نعم. ووصلنا تعليق كمان من مها بتقول: أكيد من حق الأهل أن يعرفوا كل التفاصيل عن حياة أبنائهم، لأن الشباب إذا ما تابعناهم هنا يحدث ما لا يحمد عقباه، وأيضا الفتيات لابد من معرفة خروجتهم ودخولهم ومع من يمشون، لأنهم هنا مسؤولية لابد من تحملها، ولا توجد خصوصية، لأن في أشياء تكون مضرة

0: الحياة مثل شرب المخدرات وأخذ الحبوب من أشخاص يثقون فيهم. شكرا لك يا مها.
1: أمان الحميارة في هذا الصباح لا تحرمنا من أمنية تفرح قلوبنا وتوبة تجلي همومنا وفرجا يكشف الكرب عنا، اللهم أمين. صباح الخير، صباح عليكم جميع المتصلات والمراسلات من أمان الحامي، ويسعد صباحك يا أمان ولكل من يتابعنا.
0: ونتمنى بأن نكون ذكرنا الجميع المتواجدين معنا اليوم، فيعني في تعليقات إذا ما قدرنا نقرأها العفو منكم، ولكن انتهى وقت البرنامج حاليا معنا، ولكن أكيد احنا متواجدون معكم غدا بإذن الله تعالى بمواضيع جديدة ومع كل الزملاء المتواجدين معنا. إلى هنا وتنتهي حلقتنا لليوم، نراكم غدا بإذن الله تعالى بالصحة والعافية.
1: إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
8: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
0: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
0: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر، طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

عضو مجلس القيادة الخنبشي يناقش أوضاع منفذ الوديعة وجهود تطوير العمل وتعزيز مكافحة التهريب. محافظ عدن يتفقد سير العمل في مستشفيي الأمراض النفسية والصداقة بالشيخ عثمان. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. أدى اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي محمد عبد الله أحمد الفقمي بمناسبة تعيينه وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي. وعقب أداء اليمين الدستورية التقى فخامة الرئيس وزير التخطيط والتعاون الدولي الجديد مهنئا إياه بالثقة ومشيدا بمسيرته العلمية والمهنية وخبرته الطويلة في العمل الدبلوماسي ومتعدد الأطراف ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الاقتصادية الدولية. أعرب الرئيس عن ثقته بأن تمثل هذه الخبرات إضافة نوعية لعمل الوزارة وعلاقاتها مع شركاء اليمن الإقليميين والدوليين، مؤكدا أهمية تعزيز الدور المحوري لوزارة التخطيط في تحديد الأولويات الوطنية والترويج لبرنامج الحكومة وإصلاحاتها الاقتصادية وحشد الموارد وتنسيق الشراكات الدولية. ووجه رئيس مجلس القيادة بالبناء على ما تحقق في استعادة وتوسيع الشراكة مع المؤسسات المالية أو في مقدمتها صندوق النقد الدولي بعد سنوات من التوقف والعمل بالتنسيق مع الحكومة والبنك المركزي والجهات المعنية على إعادة تنشيط علاقات اليمن مع المؤسسات والصناديق التمويلية الإقليمية والدولية وحشد المزيد من الدعم لبرامج الإصلاحات الشاملة. وأشاد فخامة الرئيس في هذا السياق بالدعم الأخوي السخي والمتواصل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لبرنامج الإصلاحات الحكومية وما شمله من إسناد للموازنة العامة ودعم انتظام صرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات الأساسية وتمويل البرامج والمشاريع التنموية والإنسانية في مختلف القطاعات. وعد الرئيس الشراكة مع المملكة نموذجا يحتذى في جعل الدعم رافعة للإصلاحات والاستقرار والتعافي المؤسسي، موجها وزارة التخطيط بالبناء على هذا المسار وتعزيز الثقة مع المانحين والشركاء الإقليميين والدوليين وتشجيعهم على توسيع تدخلاتهم النوعية بما يسهم في تحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين. وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتكريم أوائل الثانوية العامة ورعاية الطلاب المتفوقين ومنحهم الأولوية في فرص التبادل الثقافي والمنح الدراسية المحلية ضمن سياسة ابتعاث رشيدة تستجيب للاحتياجات الوطنية وتركز على التخصصات النوعية والنادرة التي تتطلبها عملية التعافي وإعادة البناء والتنمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه فخامة الرئيس بوزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي، هنأ فيه أبناؤه الطلاب والطالبات بمناسبة إعلان نتائج اختبارات الثانوية العامة. أشاد بجهود وزارة التربية والتعليم والمعلمين والمعلمات والإدارات التربوية والتعليمية في إنجاح العملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. أوجه فخامة الرئيس بالنظر في التظلمات المتعلقة بنتائج اختبارات الثانوية العامة والتحقق من أي أوجه قصور محتملة في عمليات التصحيح والرصد وإعلان النتائج بما يكفل إنصاف الطلاب وصون حقوقهم ويعزز الثقة بنزاهة العملية الامتحانية ومعاييرها العلمية. كما وجه رئيس مجلس القيادة بإلاء المعلمين المتعاقدين عناية خاصة ومنحهم الأولوية وفقا للإمكانات المتاحة والاحتياج الفعلي في فرص التثبيت والوظائف العامة المخصصة للقطاع التربوي تقديرا لدورهم في استمرار العملية التعليمية وسد الاحتياجات القائمة في المدارس خلال السنوات الماضية. كما وجه فخامة الرئيس وزارة التربية والتعليم بالاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد وتأمين متطلبات انطلاقه وانتظام الدراسة في مختلف المحافظات ومعالجة أوجه القصور بما يضمن حق الطلاب في تعليم مستقر وآمن ويحد من التسرب الدراسي.
ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخمش بمدينة المكلا مع المدير العام لميناء الوديعة البري عامر الصيعري والمدير العام لجمرك منفذ الوديعة البري عبد الحق لحسنة، ناقش أوضاع المنفذ ومستوى سير العمل فيه والجهود المبذولة لتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وحركة الشحن والتبادل التجاري. استمع المحافظ الخنبشي إلى شرح حول الإجراءات المتخذة لتعزيز كفاءة العمل الجمركي والأمني ورفع مستوى التنسيق بين الجهات العاملة في المنفذ بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والبضائع وفق الأنظمة والقوانين، إلى جانب تشديد الرقابة ومكافحة عمليات التهريب بمختلف أشكالها ومنع دخول أو خروج المواد والسلع المحظورة وحماية الموارد العامة وتعزيز الإيرادات الجمركية، كما جرى استعراض سير العمل في تجهيز البوابة الجديدة لمنفذ الوديعة البري وما أنجز في أعمال التجهيز والتأهيل، بما يعزز انسيابية الحركة ويرفع مستوى التنظيم والسلامة والكفاءة التشغيلية للمنفذ باعتباره أحد أهم المنافذ البرية في الجمهورية. تفقد وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ سير العمل في مستشفيي الأمراض النفسية والعصبية والصداقة بمديرية الشيخ عثمان. استمع المحافظ شيخ إلى شرح حول طبيعة العمل وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الطواقم الطبية والتمريضية، إلى جانب احتياجات المستشفيين من التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية. وفي سياق الزيارة افتتح محافظ عدن قاعة الجمعية النفسية والعصبية بعد إعادة تأهيلها بدعم من السلطة المحلية بعدن، مؤكدا حرصها على إيلاء القطاع الصحي كامل الاهتمام باعتباره أحد القطاعات الحيوية والمرتبطة مباشرة بحياة المواطنين. بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن فعاليات الورشة التدريبية للمدربين حول تعزيز القدرات الأساسية للصحة العامة في المنافذ الحدودية التي تنظمها على مدى 3 أيام الإدارة العامة لصحة الموانئ والحجر الصحي بقطاع الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من صندوق الجائحات بمشاركة 40 مشاركا ومشاركة من كوادر صحة المواني والحجر الصحي والقطاعات ذات العلاقة والعاملين في المنفذ. وتتضمن الورشة عددا من المحاضرات والجلسات التطبيقية حول اللوائح الصحية الدولية ومتطلبات تعزيز القدرات الأساسية في نقاط الدخول وتقييم المخاطر الصحية وتصنيفها والمخاطر الصحية العامة في المنافذ، إلى جانب تمارين جماعية ودراسات عملية تسهم في تعزيز المهارات العملية للمشاركين، ويتلوها تدريب آخر مختص في خطط الاستجابة والطوارئ بالمنافذ الحدودية. رغم تعاقب السنين وتغير الظروف تظل بعض العادات والمناسبات حاضرة في ذاكرة المجتمع، تتجدد عاما بعد عام وتحمل معها رسائل تتجاوز حدود المناسبة نفسها. وفي منطقة المشهد بحضرموت تتجدد الزيارة السنوية للإمام العلامة علي بن حسن العطاس في مشهد يجمع الزوار ويستعيد إرثا اجتماعيا ارتبط بلم الكلمة وإصلاح ذات البين، ليبقى حاضرا برسالة سلام وتآخٍ رغم التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تحيط بالمجتمع. رياضيا، تأهل فريق سيئون إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الجمهورية إثر فوزه على نظيره أهل صنعاء بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على الملعب الأولمبي بسيئون في إطار مباريات دور 16 للبطولة. وبفوزه تأهل سيئون إلى دور 8 حيث سيواجه الفائز من مباراة شعب إبو 22 مايو على ملعب الظرافي بصنعاء. فاز شعب صنعاء على شباب مرخى من شبوة بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما الإيجابي بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي. وبفوزه تأهل شعب صنعاء إلى دور 8 حيث سيواجه فريق وحدة صنعاء. أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف نداء إنسانيا عاجلا محذرة من أن ما لا يقل عن 17,000 طفل في المناطق المتضررة من الفيضانات التي اجتاحت المنطقة الجبلية الحدودية
بين نيبال والصين بحاجة ماسة إلى المساعدة. ارتفع عدد ضحايا الفيضانات إلى 547 قتيلاً، فيما تضاعف عدد المفقودين ليقترب من 2000 شخص وفقا للسلطات النيبالية التي نشرت نحو 14829 من أفراد قوات الأمن للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ باستخدام طائرات مسيرة للوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها برا. تواصل السلطات الجزائرية تقييم الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق في شمال شرق البلاد وأسفرت عن وفاة 12 شخصا وإصابة 54 آخرين بينهم 6 في حالة خطيرة، فيما تعمل فرق الإطفاء على السيطرة على بؤر النيران وإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة. وفي ولاية جيجل تضررت قرى عدة بشدة جراء الحرائق، بينما عاد السكان لتفقد منازلهم وأراضيهم الزراعية التي لحقت بها أضرار واسعة. وتوجه رئيس الوزراء سيفي غريب إلى ولاية جيجل لتقييم حجم الأضرار وتنسيق جهود الاستجابة، فيما أعلن رئيس عبد المجيد تبون حدادا وطنيا مدة 3 أيام مع تنكيس الأعلام وإلغاء الفعاليات الثقافية والرياضية. شهدت العاصمة الكوبية هافانا ظاهرة فلكية مميزة تمثلت في خسوف جزئي للقمر، حيث دخل جزء كبير من قرص القمر في ظل الأرض، ما منحه مظهرا ملفتا تابعه السكان وهواة الفلك. وتأتي الظاهرة ضمن الخسوف الجزئي الذي شهدته مناطق واسعة من العالم يومي 27 و28 من الشهر الجاري. وشهد القمر خلالها بدرجات من اللون الأحمر والبرتقالي نتيجة مرور جزء منه في ظل الأرض. بهذا الخبر مشنا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزير التخطيط والتعاون الدولي يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي. عضو مجلس القيادة الخنبشي يناقش أوضاع منفذ الوديعة وجهود تطوير العمل وتعزيز مكافحة التهريب. محافظ عدن يتفقد سير العمل في مستشفي الأمراض النفسية والصداقة بالشيخ عثمان. شكرا لكم على حسن وكرم المتابعة، في أمان الله.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: كم أظهر العشق من سر، وكم كتم، وكم أمات وأحيا قبلنا أمما. قالت غلبتك يا هذا، فقلت لها لم تغلبيني ولكن زدتني كرما. بعض المعارك في خسرانها شرف، من عاد منتصرا من مثلها انهزما. ما كنت أترك ثاري قط قبلهم، لكنهم دخلوا من حسنهم حرما. يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما، حتى لتحسب بين العاشقين دما. ويرجعان إلى خمر معتقة من المحبة تنفي الشك والتهم. جديلة طرفاها العاشقان، فما تراهما افترقا إلا ليلتحما. في ضمة ترجع الدنيا لسنتها، كالبحر من بعد موسى عاد والتأم. قد أصبحا الأصل مما يشبهان، فقل هما كذلك حقا لا كأنهما. فكل شيء جميل بت تبصره أو كنت تسمع عنه قبلها فهما. هذا الجمال الذي مهما قسى رحما، هذا الجمال الذي يستأنس الألم. دمي فداء لطيف جاد في حلم بقبلتين، فلا أعطى ولا حرم. إن الهوى لجدير بالفداء، وإن كان الحبيب خيالا مر أو حلما، أو صورة صاغها أجدادنا القدما بلا سقام، فصاروا بالهوى سقما. الخصر وهم تكاد العين تخطئه، وجوده باب شك بعدما حسم. والشعر أطول من ليلي إذا هجرت، والوجه أجمل من حظي إذا ابتسم. في حسنها شبق غضبان قيده حياؤها، فإذا ما أفلت انتقما. أكرم بهم عصبة هاموا بما وهموا، وأكرم الناس من يحيا بما وهما. والحب طفل متى تحكم عليه يقول ظلمتني، ومتى حكمته ظلما. إن لم تطعه بكى، وإن أطعت بغى، فلا يريحك محكوما ولا حكما. مذ قلت دع لي روحي ظل يطلبها، فقلت هاك استلم روحي فما استلم. وإن بي وجعا شبهته بصدى، إن رن رانا، وعشب حين نم نما. كأنني علم لا ريح تنشره، أو ريح أخبار نصر لم تجد علما. يا من حسدتم صبيا بالهوى فرحا، رفقا به فهو مقتول وما علم.

0: تابعونا الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: جن بجد؟ لا مش بجد. ده موضوع مسكون بجد. ب 11 دول ولعوا، والبنت بتحلف بتخشم انها دخلت صاحبتها هي وزميلها جوه الفندق وقعدوا 3-4 ساعات، تلاقي يعني بقايا جماجم مثلا. انا عايز اقول لك يا استاذ وليد، من الفندق من دخلته انت تحس انه فعلا مسكون.
2: خالد بيه، كلمتني عن فندق الاشباح، جماجم، عفاريت، حد حب استطلاع دخل الفندق اختفى، جثته تظهر بعد 7 سنين، تفاصيل مرعبة حابين نتكلم فيها.
1: دي برضو من الجرائم اللي كانت غامضة جدا، وما زالت غامضة على فكرة، لأنها بدأت ببلاغ غياب بنت هي وصاحبتها كانت ممرضة، وواحد صاحبهم تالت زميلهم يعني، من كتر ما سمعوا عن ان في فندق من الفنادق في كلام عليه، فقالوا نخش نبص. بص، البنت دخلت الممرضه دي وزميلهم وصاحبتها استنت بره ساعه 2-3، ما طلعتش من جوه. استغاثت بالاهالي، الاهالي جت حكت لهم، قالوا لها لا الفندق ده معروف انه مسكون، ومسكون بالانس والجن بالمناسبه، يعني مش جن بس، لا انس، لانه كان الفندق كان عليه كلام بقاله فتره ومغلق ومسكون، فلازم تبلغ ان هنبلغ الشرطه. وعلشان يبقى القصه تمام، احنا قاعدين هنا، فقالوا لا احنا هنبلغ النجده. فالنجده جالا بلغ النجده، النجده بلغتنا، نزلنا كفريق بحث نشوف الموضوع ايه. نزلنا، انا عايز اقول لك يا استاذ وليد، من الفندق من دخلته انت تحس انه فعلا مسجون. والقصه مش فكره ان يعني جو او احساسك ان هو مسكون وبس، لا، تلاقي يعني بقايا جماجم مثلا، وتلاقي في نفس الوقت بقايا سرنجات، وانك تخش تفتش وتدور في 11 دور، الموضوع مش بالسهوله، وفندق مهجور من 20-30 سنه،
2: ده فتره طويله جدا.
1: وفي عليه قصص.
2: طب ايه اللي خلاهم يروح الفندق ده؟
1: حب الاستطلاع، لان كان الفندق مفتوح، هو يعني تحت يعني مفتوح خلاص، هو يعني يعني يعني عليه مشاكل ومتحفظ عليه للبنوك ومفتوح، فكان حب استطلاع بقى والكلام عنه والحكايات، وانه بقى ده كان فندق مشهور في الهرم يعني. فبدا حب الاستطلاع بيجذب مسجلين بيخشوا يضربوا فيه او بيعملوا فيه حاجات، وبيجذب ناس عندها حب استطلاع تخش تبص وتشوف ايه اللي بيحصل جوه. واللي زود الموضوع ده ايه؟ انه تقريبا كان في 2014 الفندق ال 11 دور ولعوا بالكامل، ولعوا بالكامل لدرجه ان حتى لما المطافي جت تطفي الحريق ما عرفتش تطفيه غير لما ال 11 دور ولعوا. فده زود اكتر
2: الفضول
1: ان ده مسكون بجد. وعايز اقول حاجه برضه، انت لو دخلت الفندق تحس من اول ما تدخل كده ان هو مش سواء انس او جن، ان هو مش، لان واضح انه ارتكب فيه. وبعدين هو كان فندق معروف، وانت عارف فندق السياحه ومش عارف ايه، مع ما دخلنا جماجم على الارض زي ما قلت، فكل ده يدي الايحاء، والفندق ال 11 دول ولعوا. فكان ده الفضول الاكتر عند الناس، بالذات الطائفه اللي هي الشباب اللي هي موضوع السكون ده جن بجد، لا مش بجد، ده موضوع مسكون بجد، ب 11 دول ولعوا. ده انا عايز اقول لك ان لدرجه ان الحارس اللي كان موجود في العمارات اللي حواليه كان بيقول لك الفندق ده ما ولع كان بالليل، وكان زي ما كل الشمس طالعه من كتر ما 11 دور مولعين، والدفاع المدني لما راح طفى قعد لغايه النهار ما طلع وما طفتش غير لما 11 دور ولعوا. وانت بتخش تلاقي فعلا حتى الريسبشن والع، يعني السلالم والعه يعني، وانه كان فاضي. يعني وهي دي كانت الفكره يعني. هل بقى ده سابه؟ لا، طفيت سيجاره. طب مسكت في ايه؟ والفندق فاضي، فلكن اللي فتح موضوع بقى تاني ظهور بلاغ اختفاء. دي كانت القصه اللي احنا ما لقيناش. قعدنا طلعنا نزلنا لقينا جماجم بس دي البنت بتقول ده من 3 4 5 ساعات. يعني ازاي انت متاكده؟ قالت انا هم داخل قدام عينيا انا شايفاهم. ايدنا البلاغ تمام وبدانا بقى نركز على الفندق نشوف الموضوع فيه. كل ما نحاول خدمات مرور خدمات المرور تقول لا مفيش حاجه مفيش حاجه. في 2022 الكلام ده كان 2015 في 2022 جالنا برضو نفس بلاغ اختفاء ان في حد بعد شوف بعد كام سنه
2: 7 سنين
1: ان في حد شاب بقى دلوقتي كان لوحده دخل كان معاه واحد صاحبه بالعاده الباب
2: خاف
1: صاحبه ده قال انا هطلع لا اطلع ابص بصه فوق ساعه ساعتين ثلاثه اربعه خمسه بلاغ اختفاء. نزلنا بقى في حصل لقينا جثه البنت بس ما كناش متاكدين ان هي ولا لا فنقلناها على الطب الشرعي علشان نعرف هي ولا لا. قال اه هي وطلعنا بيانات ان هي فعلا كان اسمها زينب كانت ممرضه وانها فعلا دخل وما لقيناش جثه الولد اللي كان معاها ولا لقينا الولد اللي هو صاحبه قال لك ان هو دخل وما لقيناهوش ان احنا طلعنا شفنا الفندق كله. فدي كانت النهايه ان احنا لا لازم ده يبقى فيه خدمات ثابته على الفندق. وحتى المسجلين بطلوا يدخلوا دلوقتي يعني حتى مسجلين دلوقتي بطلوا يدخلوا واحنا حطينا خدمه بقى خلاص بقى في خدمات ثابته ان لا ده خلاص ده ما يعني
2: بيمسك خطوط
1: ولا حب استطلاع بقى ولا تتفرج ولا بتاع لغايه ما نشوف هيوصل قرار ايه. وبدانا نخاطب الجهات شوفوا حل يا يتهد بقى يا لو هيتباع فكرش انه هيتباع ان هو بقى سمعته ان هو يعني مسكون وكلام من ده بس شوف بس احنا حطينا خدمات علشان ما هو مصايب كل شويه كل شويه جثه اختفاء جثه اختفاء. واحنا ممكن نلاقي جثه الولد ده بعد 4 5 سنين ظاهره برضه بشكل غريب جدا. والفندق علشان اما تخش جوه هو متاهات يعني متاهات حتى البير بتاع الاسانسير مثلا احنا لقينا فتحات كده مربعه الفتحات ديت دي لا بير اسانسير مثلا ولا اي حاجه. طب ايه اللي يخلي مثلا في دور رابع في فتحه قد البلاعه دوبك قد بني ادم في توقعنا قلنا جايز يكون ده اسانسير مثلا الغسيل الحاجات الزباله الكلام ده كله حتى ده في الاخر ما بيوصلكش لشيء يعني لو هتتابع من فوق لتحت ما بيوصلكش لشيء فهو لوحده كله قصه. فالحال انك تقفله تحط عليه خدمه ما حدش هو من ناحيته لغايه اما نشوف الاجراءات بتاعته عامله ازاي بقى انه في مكان متميز في منطقه سياحيه وبرده يعني كان معروف زمان ولو اسمه. فالقصه دي كلها ما فيش فيها مش هنصب حرام ان احنا كل واحد يخش بقى
2: ويدخل يشوف حاجة عايز يكتشف الغموض الجن العفرية الإنس عشان في الآخر ممكن يكون ضحية هو كان سبب فيها لحاجة غامضة ملهاش تفسير أو معنى وفي الآخر أسرته بتحاسب إن هم فقدوا حد من العيلة عشان إيه وليه وإزاي وإمتى وفين عشان غرور ترضي نفسك عشان أنت البطل الهيرو الشجاع. أكيد لا لازم الإنسان فينا يفكر لأن الدين قال كده ولا تلقم بأيديكم في التهلكة
1: صحيح.
2: فلازم كلنا يكون عندنا وعي وإدراك إن ممكن ندخل مغامرة بس مغامرة مدروسة
1: صحيح.
2: لكن مغامرة تؤدي إلى الهلاك لا
1: بالضبط.
2: وكان تصرف حكيم تصرف كويس وجميل جدا إن الوزارة تقرر تكون موجود عليه قوة أمنية ثابتة لأن بدأ الموضوع يؤدي إلى غموض وإلى أعمال خفاء مش معتادة عشان تقفلوا الباب ده إن الموضوع ده خلاص
1: بالضبط
2: فقالوا ممنوع دخول
1: بالضبط.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خل ليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
3: يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، كلنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة. مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والبلادة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد، ألا نشبه بعضنا انبتات عن الجذور، ألا نكرر بعضنا من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا، نفتخر باجترار أفكارنا، تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة، جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟

قد غرفنا ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا لأن ما يوما عرفنا أن الاختلاف ثراء أن الاختلاف عطاء أن الاختلاف وجود أن الاختلاف بقاء يا ابن آدم خالفني واختلف عني يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا كنت أم سني أو حتى وإن كنت دون معتقد أبيضا كنت أو أسود فقط كن أنت ولا تكن هم دع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم يا ابن آدم خلقك الله مختلف فبربك باختلافك اعترف وفي تفردك احترف كن خليفة الله على الأرض باختلافك ولا تتبع ذاك القطيع عش حرا يا ابن آدم فهذه الأرض للجميع.

أطيب التحية لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد. والبداية محليا، تدشين العام الدراسي الجديد 2026-2027 في عدد من مدارس المحافظات المحررة. ونفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المعلى جولة رقابية على المحال والبقالات لمتابعة الأسعار والتأكد من الإشهار السعري وصلاحية السلع. حصد الباحث اليمني الدكتور عبد الهادي الزعوري جائزة أفضل بحث في مؤتمر الدراسات العليا بجامعة التكنولوجيا الماليزية عن بحث حول استدامة الاتصالات في اليمن خلال النزاعات. عربيا وعالميا، شن مستوطنون إسرائيليون هجوما واسعا على بلدة قصر في الضفة الغربية وحاصروا منزلا فلسطيني بداخله عدة أشخاص وسط إدانات وتصاعد للتوتر في المنطقة. بعد 10 أيام من المطاردة، أعلنت الصومال وتركيا استعادة السيطرة على سفينة الشحن إنفي لاتوف قبالة السواحل الصومالية بعد التخلي القراصنة عنها تحت الضغط العسكري. اقتصاديا، تتسلم سوريا أول طائرتين إيرباص A320 ضمن برنامج لتعزيز القدرة التشغيلية للنقل الوطني وتوسيع شبكة رحلاتها. ومجموعة العشرين تبحث في الولايات المتحدة تجديد الضغوط الاقتصادية على إيران إلى جانب ملفات النمو والديون والاستقرار المالي. رياضيا، حسم شباب الطليعة تأهله للدور الثاني من دوري شباب تعز بعد فوزه على شباب وحدة التربة 4 أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية. ومسقط تستعد لاستضافة بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوة في 5 سبتمبر المقبل. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها.

0: مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
3: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أبناءنا الطلاب، عودتكم إلى صفوفكم هي عودة للحياة وللأمل، فكل كتاب تفتحونه يضيء شمعة في دروب الغد. تذكروا دائما أن طريق النجاح الطويل يبدأ من خطوة تخطونها عبر بوابة المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، هنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة. مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والبلادة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد، ألا نشبه بعضنا انبتات عن الجذور، ألا نكرر بعضنا من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا، نفتخر باجترار أفكارنا، تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة، جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟ كيف نريد بلوغ الريادة وكل منا لا يملك على ذاته حق السيادة؟ يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، لأن بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا، كأن الاختلاف صار عارا أو ذنبا إياه اقترفنا، ها نحن غرقنا في الخلاف ومن قبحه قد غرفنا، ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا، لأن ما يوما عرفنا أن الاختلاف ثراء، أن الاختلاف عطاء، أن الاختلاف وجود، أن الاختلاف بقاء. يا ابن آدم خالفني واختلف عني، يهوديا مسيحيا أو
2: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد يفتح أبوابه، ومعه فرصة جديدة لتتعلم وتنجح وتعانق أحلامك التي طالما رسمتها. لا تدع الظروف تسرق طموحك، ولا تجعل مقعدك فارغاً، لأن هذا المقعد ينتظر قائداً، ينتظر طبيبة، وينتظر أملاً جديداً يضيء المستقبل. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.
6: مسلما شيعيا كنت أم سني، أو حتى وإن كنت دون معتقد، أبيضا كنت أو أسود، فقط كن أنت ولا تكن هم. دع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم. يا ابن آدم خلقك الله مختلف، فبربك باختلافك اعترف، وفي تفردك احترف. كن خليفة الله على الأرض باختلافك، ولا تتبع ذاك القطيع. عش حرا يا ابن آدم، فهذه الأرض للجميع.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

فكم قبلة فيه غبنا بها على سحرها قد غفت شفتايا فكم قبلة فيه غبنا بها على سحرها قد غفت شفتايا وكم

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا.

0: بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزتي الأم، بكلمة تشجيع منك تصنعين بطلا، وبابتسامة رضا تزرعين طموحا لا ينطفئ. كوني شريكته الأولى في النجاح، وادفعي طفلك كل صباح نحو مدرسته، فخلف كل طالب متفوق أم عظيمة آمنت به.
2: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيغرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة، تنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

أطيب التحية لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد. والبداية محليا، تدشين العام الدراسي الجديد 2026-2027 في عدد من مدارس المحافظات المحررة. ونفد مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المعلى جولة رقابية على المحال والبقالات لمتابعة الأسعار والتأكد من الإشهار السعري وصلاحية السلع. حصد الباحث اليمني الدكتور عبد الهادي الزعوري جائزة أفضل بحث في مؤتمر الدراسات العليا بجامعة التكنولوجيا الماليزية عن بحث حول استدامة الاتصالات في اليمن خلال النزاعات. عربيا وعالميا، شن مستوطنون إسرائيليون هجوما واسعا على بلدة قصر في الضفة الغربية وحاصروا منزلا فلسطيني بداخله عدة أشخاص وسط إدانات وتصاعد للتوتر في المنطقة. بعد 10 أيام من المطاردة، أعلنت الصومال وتركيا استعادة السيطرة على سفينة الشحن إنفي لاتوف قبالة السواحل الصومالية بعد التخلي القراصنة عنها تحت الضغط العسكري. اقتصاديا، تتسلم سوريا أول طائرتين إيرباص A320 ضمن برنامج لتعزيز القدرة التشغيلية للنقل الوطني وتوسيع شبكة رحلاتها. ومجموعة العشرين تبحث في الولايات المتحدة تجديد الضغوط الاقتصادية على إيران إلى جانب ملفات النمو والديون والاستقرار المالي. رياضيا، حسم الشباب الطليعة تأهله للدور الثاني من دوري شباب تعز بعد فوزه على شباب وحدة التربة 4 أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية. ومسقط تستعد لاستضافة بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوة في 5 سبتمبر المقبل. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: الحمد لله الذي فرض على عباده الحج إلى بيته الحرام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام، وهي تشاهد جموع ضيوف الرحمن وهي مقبلة من كل فج عميق إلى بيت الله تعالى الحرام، معظمين له ملبين في وصولهم إليه، استجابة لأمر الله تعالى. أولا، لما أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام فقال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن إبراهيم عليه السلام ورقى على ثنية من الثنايا ونادى: وإذا بالناس يأتون من كل فج عميق. يرى الإنسان ضيوف الرحمن وهي مقبلة إلى بيت الله الحرام، ويعلم أنها أقبلت معظمة لرب هذا البيت، مقبلة إلى ما أمرها الله تعالى إليه بالتلبية والذكر والتسبيح والدعاء. ينظر الإنسان إليهم ويقلب طرفه في فجاج مكة، فيتذكر أن هؤلاء ليسهم أولى الأول الحجاج، وإنما سبقهم قبل ذلك كثيرون. يتذكر إبراهيم عليه السلام قبل أن يبني البيت الحرام وقد وضع زوجه وولده، ثم أعرض عنهما ودعا قائلا: ربي ربنا إني أسكنت من ذريتي ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ويسمع الله تعالى الدعاء ويجيب النداء.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: ويقبل الناس جميعا إلى هذا البيت العظيم، وتصبح مكة التي كانت واديا لا أنيس فيه ولا جليس تصبح مكانا لإقبال الناس واجتماعهم فيها. يتذكر الإنسان هذا ويتذكر أن أول من بنى هذا البيت وعظمه هم الملائكة، ثم مضت عليه السنين فتهدم، فبناه بعض أبناء آدم، ثم تهدم فلا زال يبنى وينهدم حتى بناه إبراهيم عليه السلام. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ولم يكن ثم بيت يومئذ، وإنما كانت صحراء قاحلة، كان واديا قاحلا. ومع ذلك يعلم إبراهيم أن في هذا الموضع هو بيت الله العظيم الذي تحن إليه نفوس الناس وأفئدتهم من كل مكان. يتذكر المرء ذلك، ويتذكر إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة حجرا على حجر، ويدعو الله تعالى أن يبعث في هذا المكان نبيا إليهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فيبعث الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الكعبة في هذا المكان العظيم في مكة، هذه لها تحريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه، يعني لا يعتدى لا على الصيد ولا على الناس، بل حتى الشجر وغيره لا يعتدى عليه أبدا. من عظمة هذا المكان، مكة هي البلد الحرام، ومن حرمتها ما جاء بمعاقبة من هم بسيئة فيها وإن لم يفعلها. يقول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فقط الذي ينوي أن يذهب إلى مكة ويجزم بفعل معصية يحاسب عليها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن رجلا في عدن أبين في جنوب اليمن هم بمعصية عند الكعبة في الحرم، ثم خرج من بيته يريد أن يذهب إلى مكة ليفعل هذه المعصية، ثم مات في أثناء الطريق ولم يصل، لأذاقه الله من العذاب الأليم. وذلك تعظيما لهذا البيت الحرام. كيف تنوي في قلبك ويهون عندك قدره أن تذهب إليه لتعصي الله فيه؟ كيف؟ ومن يرد فيه، الذي ينوي، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كان ابن عمر رضي الله عنهما أراد أن يسكن في مكة ليكون قريبا من الكعبة، فكان قد بنى بيته خارج حدود الحرم عند الخط خارج حدود الحرم، وبنى مسجده داخل الحدود، يعني أقبل إلى طرف حدود الحرم، ونعني بالحرم منطقة الحرم، وليس الحرم هو مسجد الكعبة، وإنما نعني منطقة الحرم. فأقبل وبنى بيته خارج الحدود، وبنى مسجده في داخل حدود الحرم. فقيل له: لما لا تبني بيتك بجانب مسجدك؟ فقال: الحسنة فيه أعظم، الحسنة فيه أعظم، لكن السيئة فيه أكبر. بمعنى أني أكون في بيتي في خارج منطقة الحرم، لو وقع مني أو من أحد أولادي معصية فنكون فعلناها خارج منطقة الحرم، لكن إذا أردت أن أتعبد وأن أصلي الجماعة فأصلي في داخل منطقة الحرم تعظيما له. ولذلك نص كثير من أهل العلم على أن تعظيم الصلاة مضاعفة أجر الصلاة، أن الصلاة بمئة ألف صلاة، أنها في كل مساجد منطقة الحرم. وكان ممن يفتي بهذا شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وجمع من أهل العلم. ولذلك عظمت هذه المنطقة هي من قديم، وكان أهل الجاهلية يعرفون عظمتها، حتى إنهم في الجاهلية كان أحدهم إذا لحق صيدا في الصحراء ثم دخل هذا الصيد إلى منطقة الحرم توقف عنه. وكانت المرأة في الجاهلية ترقص ولدها تلعبه وتقول: أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، أبني من يظلم بمكة يلقى آفات الشرور، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبول. ولذلك عظم الله تعالى هذا المكان منذ أن خلق الله تعالى السماوات والأرض. هذا الموضع الذي يتزاحم فيه الحجاج اليوم حج إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحج إليه من قبله من الأنبياء. صح في المستدرك للحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحج مر على واد من الوديان، قال: ما هذا الوادي؟ يسأل أصحابه، قالوا: هذا وادي الأزرق. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى موسى بن عمران، كأني أنظر إلى موسى بن عمران عليه السلام مهبطا له جؤار إلى الله بالتكبير. موسى أقبل من مصر، أقبل ليحج إلى هذا البيت الحرام، ثم مضى صلى الله عليه وسلم ومر بثنية من الثنايا، ثنية هضبة صغيرة، قال: ما هذه الثنية؟ قالوا: هذه ثنية كذا وكذا، هم أهل مكة ويعرفون المواضع بأسمائها، قالوا: هذه ثنية كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى يونس بن متى، إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة خطامها ليف وهو يلبي وعليه جبة صوف. وتمضي السنين ويحج إلى هذا البيت نبي بعد نبي ورسول بعد رسول، وتتعاقب عليه أقدام الصالحين والعباد، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا إلى هذا البيت الحرام، يأتي بعد 23 سنة من دعوته، يأتي بعدما طهر الله تعالى الكعبة من الأصنام التي كانت تحيط بها، يأتي إليها بعدما منع عنها من كان يحج إليها عاريا أو ملبيا لغير الله تعالى مشركا به، يأتي صلى الله عليه وسلم إليها، يأتي ومعه الجموع تحيط به الدموع، وهو ينظر إلى أصحابه، ينظر إلى أبي بكر، إلى عمر، إلى عثمان، إلى علي، إلى جموع من الصحابة الذين كابدوا معه وجاهدوا وغزوا حتى يسر الله تعالى تثبيت التوحيد عند الكعبة وفي مكة، ثم ها هم يقبلون ملبي بعدما كانت قريش تلبي: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وإذا بالتوحيد يصدع في أنحاء الكعبة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك من حجر ولا من شجر ولا من صنم، لبيك أنت الواحد لا شريك لك. ويمضي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصحابه وهم معه يلبون بالتوحيد، ويقف صلى الله عليه وسلم عند الحجر الأسود ويرى تزاحم الناس عليه، يسمع بكاءهم ودعاءهم، ثم يقول: يا عمر هنا تسكب العبرات يا عمر. ثم يمضي صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج حتى وقف في أصحابه في عرفات فخطب بهم خطبة لم يعرف التاريخ قبلها ولا بعدها أنصع ولا أفصح ولا أبلغ ولا أكثر تأثيرا منها، لا من خطيبها ولا من مستمعيها رضي الله عنه. يخطب صلى الله عليه وسلم في أصحابه خطبة أبين فيها الحلال والحرام، وأكد فيها ركائز التوحيد، ونهى الناس عما كانوا عليه من أمر الجاهلية، وبين صلى الله عليه وسلم الأحكام والآداب. وكان مما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إني اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد لقائي هذا. كأنه يقول: هذه آخر خطبة تسمعونها مني، هذا آخر منظر تروني فيه في الحج، فأني لن أحج بعد اليوم، هي حجة الوداع. لعلي لا ألقاكم بعد لقائي بعد عامي هذا في موقف بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. حرمة أخيك المسلم، حرمة ماله عليك كحرمة مكة في ذلك اليوم، في اليوم العظيم، قيل في يوم النحر وقيل في يوم عرفة كانت الخطبة، في شهر الله ذي الحجة الشهر الحرام. لا يجوز الاعتداء على أموال الناس ولا على دمائهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي ودماء الجاهلية موضوعة. ثم قال: ورب الجاهلية موضوع، كل ما كان عندكم من الجاهلية ضعوه الآن تحت أقدامكم، فإن الإسلام يجب ما قبله. أيها الناس، إن الشيطان قد يأس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا. الشيطان يأس أن ترجع هبل واللات والعزة تحيط بالكعبة. الشيطان يأس من أن يستطيع أن يضل الناس إلى هذه الدرجة، لكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك. ها فقد رضي بما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. الشيطان يأس أن يجعلك أن تشرك بالله، لكنه يوسوس لك لتكذب، يوسوس لك لتكيد للناس، يوسوس لك لتغتاب، لتنم بينهم، لتأكل أموالهم. رضي بما هو دون الشرك، يقول فاحذروه، لا يفسد عليكم دينكم بهذه الأمور. أيها الناس، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني بالعقد الشرعي. إن لكم عليهن حقا ولكم عليهن حقا، لكم عليهم ألا يطئن فرشكم من لا ترضونه. ما يجوز المرأة أن تدخل البيت من لا يرضى زوجه أن يدخل، سواء من صديقاتها أو من غير ذلك. ثم قال: فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال: فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس، اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع، يعني مقطوع الأنف أو الأطراف، ما أقام فيكم كتاب الله. ثم وصى صلى الله عليه وسلم بعدما وصى باجتماع الكلمة، ووصى بالتعامل مع الزوجة التعامل الحسن، وصى بعد ذلك بمن هم دونك، من هم تحت يدك، سواء كان عبدا رقيقا أو كان خادما أو كان موظفا، أنت الذي تملك شأنه وأمره. فقال: أرقاءكم، أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، وإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم. أيها الناس، اسمعوا قولي واعقلوه. تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. ما يجوز أنك تأخذ من واحد مالا دون إذنه ثم تحرجه وتقول: أنت كريم، معليش خلني أخذ هذه المئة ولا المئتين، أنت كريم ونحن نستاهل، وتحرجه حتى لا يستطيع أن يرد ثم تأخذ المال. أو ربما أخذت جهازا بين يديه واستعملته من غير إذنه، أو ربما كان مجموعة في مكان وأحدهم عنده سيارة فيحرجونه ويستعملونها دون إذنه أو دون رضاه التام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لك أن تأخذ منه إلا بطيب نفس منه، أن تشعر أن نفسه طيبة، أنه راضي تمام الرضا. أما أن تأخذه بالإكراه الحسي بالقوة أو بالإكراه المعنوي بإحراجه، فهذا لا يجوز. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. والصحابة يرددون: نعم نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وستلقون ربكم فلا ترجعوا بعدي ضلالا، وفي رواية: كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى من بعض من سمعه. ثم في ختام خطبته يشعر صلى الله عليه وآله وسلم أنه في نهاية لقائه مع الناس وفي نهاية أيامه، وأنه يخلع مسؤولية الدعوة من رقبته ويضعها في رقابهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: إنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ كما قال الله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سيسأل الله الرسل: هل بلغتم؟ ويسأل الناس: هل بلغكم رسلكم؟ قال: إنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ فتتصايح تلك الجموع، كبيرهم وصغيرهم، أسودهم وأبيضهم، عربيهم وأعجميهم، ويقولون: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فيرفع صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، مبتهجا صلى الله عليه وسلم بما سمعه منه. والحديث رواه مسلم: ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أمن ديارهم، واجمع على الحق والخير والهدى كلمتهم، اللهم واحفظ المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم أسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة، اللهم واحفظ جنودنا وتقبل شهداءهم واشف جرحاهم وداوي مرضاهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكل أهلنا في بلاد الشام، اللهم اجمع على الخير والهدى كلمتهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اكفهم شر من أراد بهم شرا يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وكل أهلنا في العراق وفي ليبيا وفي السودان وفي كل أرض من أرضك يا عظيم المن يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تشملنا برحمتك ومغفرتك يا عظيم المن يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعين. خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عادنا الغد صوت كل الناس.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد وفرصة جديدة لتتعلم وتبدع وتقترب من تحقيق أحلامك. لا تجعل مقعدك فارغاً، فمكانك الحقيقي هو المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: يوم قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: قلت اليوم على البعوض كم أعاني من البعوض
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أنه ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سببت هذا الشيء. يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء
0: من قلب

الشارع إلى أثير الإذاعة. بين الناس برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 4 عصرا على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم متابعينا متابعي عدن الغد في كل مكان، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بين الناس. هذا البرنامج الذي كما عودناكم عليه هو منكم وإليكم، وصوتكم وصوتنا وصوت كل الناس. طبعا كالمعتاد نطرح في كل حلقة منه موضوع جديد للنقاش، نتبحثه مع مختص إن وجد ونناقشه معكم، نتحاور في أبعاده وعن أسبابه وعن معالجاته أيضا، كما أيضا نأخذكم في جولة سريعة إلى عالم السوشيال ميديا لنتعرف على جديد الأخبار الغريبة والعجيبة والطريفة كذلك. قبل أن نذهب إلى أولى الفقرات لهذا المساء، اسمحوا لي أن أرحب بالزملاء المتواجدين معي في الاستوديو. من الكنترول الزميل المخرج عاصم الحكيم، ويشاركني تقديم الحلقة يزيد سيف. يسعد مساك يزيد.
1: يسعد مساك خديجة، ويسعد مساء مستمعينا في كل مكان، فين ما كنتم، في الباص، في السيارة، رايحين العمل، ولا مرتاحين كذا بس في البيت على قلص الشاهي وتسمعون احنا. وأكيد بنبدأ معكم فقرات برنامجنا لهذا اليوم، فقراتنا المتنوعة والشيقة، ويسعدنا دائما أنكم تتواصلوا. اليوم حاولوا يكون في تفاعل من البداية، نشتي اليوم ما نسمع صوتكم كثير، تتفاعلوا معنا لأنه موضوعنا شيق بإذن الله، فأكيد انتظرونا في فقرات التفاعل.
0: طبعا موضوعنا يزيد لهذا المساء هو موضوع حيوي يمس كل واحد منا، خصوصا تخرج بعد الجامعة بعد عناء طويل وعناء الدراسة وعناء سنوات طويلة من الانتظار، ولكن للأسف الشديد بعد التخرج يعني يقع ويتحطم على صخرة الواقع. طبعا هذا موضوعنا لهذا المساء، ولكن قبل ذلك كله نأخذكم في جولة سريعة إلى عالم السوشيال ميديا، ولكن بعد لحظات كونوا معنا.

0: وأهلا بكم متابعينا من جديد، وإلى جولة جديدة من عالم السوشيال ميديا، حيث تتنوع القصص بين الصادم والغامض والمثير. نبدأ من عدن، حيث تحول مزاح إلى مأساة حقيقية.
1: نعم بالضبط، للأسف الشاب فضل عبد الفتاح صالح لقي حتفه إثر إصابته بطلق ناري خلال مزاح بالسلاح مع ابن عمه في كريتر. الحادثة عادت التحذير بقوة من خطورة العبث بالأسلحة ولو على سبيل الدعابة.
0: صحيح، ومن مأساة إلى لغز محير في أبين، اختفاء رضيع من حاضنته في مستشفى الرازي العام أثار حالة من الذعر والقلق الشديدين.
1: نعم، تخيلوا أن أسرة تفاجأت باختفاء طفلها الخديج، يعني صغير، من مكانه، لكن المفاجأة أن إدارة المستشفى أكدت بعدين العثور عليه في قسم آخر. مبررة ذلك، يعني هذا الشيء برروه بأن الأسباب طبية ونفت الاختطاف، ومع هذا القضية أحيلت للبحث الجنائي للتحقيق في كل الملابسات.
0: وننتقل بكم متابعينا إلى لحج، حيث الطبيعة هناك تفرض تحديا من نوع آخر. عاصفة رملية هائلة ضربت قرية الوعرة وتسببت في دفن منازل المواطنين وطرقاتهم بالكامل تحت الرمال.
1: نعم، مشهد مرعب وثقته صور للناشطين، حيث اختفت البيوت تحت الكتبان. الأهالي طالبوا بتدخل عاجل، لكن الجدل انقسم، البعض يلوم غياب الحلول الجذرية، وناس ثانية تشوف أن المشكلة في التخطيط العمراني لقرية بنيت وسط الصحراء، فالسلطات تقول أن إمكانيتها محدودة وتحتاج دعم دولي.
0: ومن الرمال إلى جريمة غامضة تهز المهرة، العثور على جثة الشاب محمد الشلفي في مبنى مهجور بمدينة الغيضة بعد أسبوع من اختفائه.
1: والأفضل أن التفاصيل الأولية تشير إلى أنه عثر عليه، يعني
0: مقطوعا من الوسط
1: للأسف، في انتظار التقارير الطبية الرسمية. الحادثة أثارت صدمة وغضب واسع، والمطالبة تتصاعد لكشف ملابسات هذه الجريمة البشعة وتحقيق العدالة.
0: ومن قلب عدن، حكايتان لا تشبهان بعضهما لكنهما تختصران وجعا واحدا. فمن غرفة ضيقة في خور مكسر إلى منزل عائلي في التواهي، انتهت حياتان بصمت مدون وتركتا خلفهما أسئلة أثقل من الدموع.
1: البداية كانت في 28 أغسطس، الشاب فكري الابن الوحيد لأسرته الذي كان يكسب قوته بعرق جبينه وسط عربات المطار، عاد إلى غرفته وأغلق الباب ولم يجب. وعندما فتح الباب أخيرا كانت الحقيقة أقسى من أي خيال.
0: انتحر فكري شنقا، بلا رسالة، بلا صراخ، بلا شهود، فقط صمت ثقيل وتساؤلات حارقة في قلب كل أم عدنية: لماذا وصل شبابنا إلى هنا؟
1: الجهات الأمنية لم تصدر أي بيان رسمي حتى اللحظة، لكن الشارع العدني ما ينتظر التفسير. فالجميع يربط بين الفاجعة وضيق العيش واليأس الذي تسلل كالمرض الصامت إلى بيوت كانت تظن نفسها في مأمن.
0: وكأن الجرح يزيد لم يكن كافيا، فبعد أيام قليلة في مديرية التواهي تحول خلاف عائلي إلى رصاصة في الرأس. امرأة عادت إلى بيت أهلها هربا من مشاكل زوجية، فوجدت نفسها محاصرة بين ضغط شقيقها وانهيار أعصابها.
1: أمسكت بسلاح أخيها وما هددت أحد، ما صرخت، فقط وجهت الفوهة حقل السلاح نحو نفسها واطلقت النار لتسقط جثة هامدة في بيت كان من المفترض أن يكون ملاذها الأخير.
0: حادثان في أيام معدودة، ضحيتان من قلب المدينة، وشعب يسأل بصوت واحد: أين كنا حين كانوا يغرقون؟ وأين الجهات المعنية قبل أن يتحول الصمت إلى موت معلن؟
1: عدن اليوم لا تبكي ضحاياها فقط، يعني بل تخشى أن تكون هذه مجرد البداية في ظل واقع يطحن النفوس قبل الأجساد. ويترك الشباب والنساء وحدهم في مواجهة أعتى معاركهم مع أنفسهم.
0: أسئلة تبقى مفتوحة حتى إشعار آخر أو حتى ضحية جديدة.
1: في مشهد أثار غضب موجة عارمة على وسائل التواصل الصينية، سائحة تجلس على ظهر سلحفاة في منتزه في منتزه شانغلوب فوشان وتحمل طفلة بين ذراعيها وتضحك بينما تنادي ابنها للانضمام.
0: المستخدمون طبعا يزيد اتهموا الأسرة بإساءة معاملة الحيوان، وقال صاحب المنشور إنهم ركلوا السلحفاة أولا رغم وجود لافتات تحذر من الجلوس على الزواحف، والأغرب أن موظفي الحديقة لم يتدخلوا.
1: بعد الانتقادات اللاذعة أعلنت الإدارة استعانتها بطبيب بيطري ومؤكدة أن السلاحف بخير، السلحفاة بخير، وتعهدت بمراجعة إجراءاتها. لكن السؤال، هل يكفي هذا الاعتذار؟
0: لا يكفي بالطبع. ومن الصين نتحول بكم إلى أستراليا، حيث أثار باحثون جدلا صادما بدراسة تفيد بإمكانية استخدام صراصير عملاقة مزودة بتقنيات تحكم لتوصيل الأدوية وإنقاذ عالقين تحت الأنقاض.
1: الفكرة يعني ثورية صراحة، يعني دمج حشرات حية بإلكترونيات دقيقة لتجاوز يعني عجز الروبوتات في المساحات الضيقة باستخدام يعني الصرصور الإيش؟ الحفار. أيوة. الحفار العملاق الذي يصل طوله إلى 8.5 سنتي.
0: وطبعا الفكرة جاءت بزرع أقطاب كهربائية في جهازها العصبي لتوجهها عن بعد، وتحمل بحقائب مصغرة بكاميرات ومعدات حقن طبية. لكن الآراء انقسمت بين مؤيد يرى فيها إنقاذ للحياة، ومعارض يصف المشهد بالمرعب نفسيا للمصابين.
1: برأيكم هل نقبل بحشرات مسلحة تقنيا لإنقاذنا، أم أن المنظر سيفزعنا أكثر من الإنقاذ؟ شاركونا بالتعليقات في الفيسبوك.
0: ونختم جولتنا اليوم بخبر علمي أثار فضولنا وربما اشمئزاز البعض. باحثون طوروا طريقة لإنتاج مادة حيوية لتقوية العظام والأسنان من بول الإنسان.
1: نعم، ما سمعته صحيح، والعلماء استخدموا خميرة عظمية لتحليل مكونات البول وإنتاج الهيدروكسي أباتيت، وهو معدن حيوي ثمين. الفكرة لها مؤيدون يشوفوا أنه حل بيني واقتصادي واعد، لكن في مخاوف من انتقال الميكروبات، بالإضافة إلى تحدي كبير وهو القبول المجتمعي. يعني إذا كان أنا وأقرب ما أتقبلش الموضوع. ففكرة استخدام مشتقات الفضلات في أفواهنا يعني عجيبة صراحة.
0: صحيح. وبالفعل متابعينا، بين مأساة ولغز وجريمة وابتكار مثير للجدل، نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا في عالم السوشيال ميديا، ونراكم بمشيئة الله في جولة قادمة في الحلقة القادمة. وننطلق الآن إلى فاصل قصير ونعود لنبدأ موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم.

0: وعدنا إليكم متابعينا من جديد وإلى موضوعنا الرئيسي لهذا المساء الذي يحمل عنوان تمكين شباب عدن من الوظائف الحكومية، حلول واقعية وفرص عادلة. تعد قلة الوظائف الحكومية وفرص العمل في عدن من أبرز التحديات التي تواجه الشباب، خصوصا الفئة العمرية من 25 وإلى 45 عاما، في ظل وجود أعداد كبيرة من الخريجين وأصحاب المؤهلات والخبرات، مقابل احتياجات فعلية في عدد من مؤسسات ومرافق الدولة، وتحتاج معالجة هذه المشكلة إلى حصر الوظائف الشاغرة والاحتياجات الحقيقية للمؤسسات وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للباحثين عن العمل،
1: وأيضا اعتماد آلية شفافة للتوظيف تقوم على الكفاءة والمؤهل والخبرة ومدة الانتظار، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل منتهية بالتوظيف بالأساس. فإن تمكين الشباب من العمل داخل مؤسسات الدولة لا يسهم فقط في تحسين أوضاعهم المعيشية، بل يمثل استثمار في الكفاءات الوطنية، ويرفع من كفاءة المؤسسات، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في عدن.
0: وطبعا متابعينا، حاولنا جاهدين أن نتواصل مع أحد الضيوف من الخدمة المدنية، ولكن للأسف الشديد لم نوفق، كان كل واحد بيحاول يحولنا إلى الآخر، ولكن انتهى الوقت دون تجاوب من أي أحد منهم. طبعا يزيد، قضية قلة الوظائف الحكومية في عدن أصبحت من أبرز هموم الشباب والخريجين، خصوصا مع ارتفاع عدد الباحثين عن العمل، فما أسباب هذه المشكلة؟
1: والله شوفي، في أسباب عديدة، أبرزها الوضع الاقتصادي الصعب اللي نحن نمر فيه، ضعف الإيرادات ومحدودية التوظيف الحكومي، إضافة إلى تضخم الجهاز الإداري والانقسام المؤسسي، وكمان عدم وجود إحلال وظيفي منتظم بين المتقاعدين والخريجين الجدد. فيعني ببساطة بقول لك إنه في ناس تعدوا السن التقاعد ولازالوا عندهم احتكار للوظائف الحكومية للأسف.
0: صحيح، هذا موجود. وهناك شباب خريجين يعني انتهت أعمارهم فوق 45، وحتى الآن للأسف الشديد لم يتمكنوا من الحصول على العمل، وكانوا مجتهدين في دراستهم ودرسوا تخصصات علمية، وبالأخير راحوا بيشتغلوا في مهن لا علاقة لها بتخرجهم وبالمادة التي درسوها. وطبعا سؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة يقول: برأيكم ما الحلول الواقعية التي يمكن من خلالها تمكين شباب عدن من الحصول على وظائف وفرص عمل داخل مؤسسات الدولة بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بعيدا عن المحسوبية والوساطة؟ ونستقبل أولى اتصالاتنا لهذا المساء ونقول يا مساء الخير.
2: الخير.
0: يسعد مساك أستاذ محمد فضل.
2: كيف حالك يا خديجة؟
0: الحمد لله أنا بخير.
2: عليك وعلى
0: يزيد،
2: مثقف يزيد.
0: أيوة.
2: وعلى عاصم الدكتور العزيز الله رحمه أبو الحكيم عبد الله صالح.
1: مرحبا فيك، أهلين.
0: الله يحييك يا أستاذ محمد فضل.
2: أيوة. سعدت بسؤالكم، ولخبرتي منذ العام 76 وحتى 2012 في وزارة العمل والخدمة قبل الوحدة ووزارة الخدمة بعد الوحدة.
0: أيوة.
2: في القوى العاملة والتوزيع القانوني والكادر.
0: صحيح.
2: كان عندنا خطة توزيع الكادر. كان أول قبل ما يتخرج بسنة الكادر الجامعة يقصدنا يلزم أن يطبق في المرافق وفق التخصصات. والله أذكر من الثمانيات عندما أجي أربع كوادر يطبقوا على يدي، لهم رياضيين الآن كباتنة، شرف محفوظ ولا أحمدي.
0: أيوة.
2: وأبو علاء في الشعلة. جربوا وبعد سنة يتخلطوا غالب مدربين ويشتغلوا في مرافقهم. كنا قبل شهرين من تخرج نستلم كشفان، كشف من علاقة التقاعد في الخارج وكشف من الجامعة في الداخل بالخريجين بتخصصاتهم، ويأتوا غدهم وزاع مرافق. قالوا كل واحد في تخصصه مزرعين.
0: أيوة.
2: وعلى بعضهم يتخور يقول لك لا اشتري مرافق ثاني، نقول لا توزع حتى تخصصك، اللي إذا كان في تخصصين خصوصا مرافقين عدل الأفضل يختاره هو. إذا كان متوافق وتنصح. لكن هذا بعد العام 90 94 دمرت كثير مرافق الخارج السعب الموظفين. دمرت مصنع أقصر المصانع. مثلا مصنع غزل كان فيه 1400 عامل.
0: أيوة صحيح.
2: العطور. صحيح. من 33 مصنع أقصر مش مصنع واحد. داخل الهياكل حقها. شركه تجاره شركه الغاز كثير من الامور. المهم انه استمرت هذا الوضع وبقت مكاتب وزارات قليله ووزعت للكادر. لكن نختصر نقول نناقش الوضع الحالي.
0: صحيح
2: الوضع الحالي. قلت لكم ثواني يا خديجه ويزيد.
0: ايوه
2: الوضع الحالي شوف من 2013 انا طبعا تقاعدت 2012 يعني بقيت 2012 اشتغل مع الدوله مجانا بحكم خبرتي انه الواحد قبل ما يتقاعد يبغى يجرب جديد مشان يكونوا حلوا محله. الكارثة إنه من 2013 بعد منتقى عشرة فهمت؟ علقوا كثير من المتقاعدين جامعيين وخبرات وفنيين وكل علقوا لأنهم اشتغلوا ودربوا كادر قديم ولا أنهم حلوا التقاعد وسلموا من استقطاعات الضمان والضرائب. أصبحوا ضحية شيئين لأنهم استفادوا من الضرائب والمكافأة حق الضمان وحلوا التقاعد ولا أنهم بقوا في المرفق استفادوا إلى جانب وراتهم بالحوافل وجربوا كادر جديد. فمن 2013 الناس في بيوتهم وهذا جريمة. صوري بعض المرافق وأقولها صراحة يشكولي الآن جابوا كادر جديد مأهل جامعي لكن ما عندهش الخبرة ما عندهش يشتغل إيش إيش مجاله إيش تخصصه ما لقاش مش يدربه ما لقاش من يدربه.
0: صحيح
2: يعني أجي خريج نظري يفترض أن يكون جنبي كادر قديم. كنا عند معين واحد أنا موظف جديد أقول في التعيين آخر فقرة في التعيين شريطة أن يعمل تحت كادر أقدم منه لمدة 3 أشهر.
0: صحيح
2: حتى إن كان على مستوى بحد المأهل لكن ذاك عنده خبرة.
0: أيوة
2: يشتغل مع كادر أقدم منه لمدة 3 أشهر.
0: أيوة
2: هذا شرط كنا نعمله. لكن للأسف الآن ضمن الحلول نقول هكذا نرجو من الدولة وأرجو من العزيز الزميل اللي كان في بغداد رئيس الوزراء رشاد شايع الزنداني. هو الزميل اللي كان في بغداد معي
0: رئيس الوزراء شايع
2: معهد عمل رسمي في الانتخابات وهو يشتغل العرب يدرس وانا كنت قلنا من دوب الجنوب. فأرجو منها الآتي نطرح حلول وفي حلول لو بدأ يطبقها الدولة والله تقول موجودة. أولا حتى مرافق الدولة قليلة حتى رجال مال الأعمال بإعادة تأهيل المصانع مش مولات مولات مولات.
0: صحيح هذا شيء مهم.
2: المولات يعني المولات اللي ضرتنا أقدم سلمات في عدن تاريخية أثرية رجعها أسطورة. أنا إيش أسطورة؟ دمرونا سينما أقدم سينما ولا مش مجالنا في عدم ليفتح فريد عطرش وهذا كان ممكن تبغى أثرية تاريخية.
0: صحيح.
2: الشيء الثاني أنه على الاستثمار على الدولة أن تشجع المستثمرين وتوجههم بإنعاش المصارع الموجودة هياكل مصنع الغزل مصنع العطور مصنع القلال في الغلوعة اللي يسلم تمر عنه عن الصوامع اللي صامع صامع أيضا لو ديلي
0: صامع الغلال.
2: أيوة أهلوا هذه الأماكن لكن للأسف بدأوا يبيعوها بيوت مثلا عن الجندي في خلمصر اللي كان بشريك فيه القطاع المدني والكيش.
0: ايوه
2: في خلمصر اعطوها تكاكين وحاجات حبلة. المهم في امور كثيرة لو يوجهوا الدولة اولا توجيه المستثمرين وانا ناقش بعض الحين مع المستثمرين في احد الجمعيات جمعية وقاعات التحضير النيابة. والله قالوا مستعدين كالمستثمرين ننعش هذه المساحة لكن من يسهلنا امورنا من حيث الضرائب من حيث الامن من حيث تشجيع الاستثمار تسحيب بعض الجلاسة اذا ناتي مواد يخفضون الضرائب. يعني هذا أنا أقولها على الدولة من خلالكم يا يزيد وخديجة. هذه ها الكادر لأنه مرة كنت ألاقش كنت في ندوة القوى العاملة في عمان الأردن.
0: أيوه
2: طبعا قبل الوحدة.
0: أيوه
2: كانوا معي من دبي من برتغال من إيرلندا مكسر مكان من قطر. قال لي واحد أشار بدي أخذ مداخلة أشار بها قال ما فيش خطة القوى العاملة اللي موجودة في الجنوب في عدن. فقال لي مش قلت له طلع عربي نبني فنادق وسياحة وفخفخة لكن ما يبنيش كادر. قلت له ماذا تعني بالكادر؟ قال المصنع والجامعة. علينا أن نسمع هذه الشيئين هذه اللي الجامعة تأهلك والمصنع يجربك ويشغلك.
0: صحيح
2: قلت له عندك حق. قال الوطن العربي كله صار استهلاكي كما هو عندنا الآن مولات وغيرها. فأرجو من جراء الحل شيئين. أولا هل مشكلة المتقاعدين المعلقين من 2013
0: صحيح
2: أنا أفضل النكت قال لم زوج لم طلق. أولا يشملون من ضرائب 15% و600 ضمان. ثانيا بيحلوا الضمان ودولة تدفع الضمان اسمتها للإشتراك لو قلنا تقطع من رواتهم. ثانيا بيحلوا مشكلة أنهم يحلوا بدلهم موظفين جديد على الأقل بالمتاح بالمرافق الموجودة. ثالثا أرجو هذا طلب من رئيس المرافق ترى إن يستعينوا بموظفين من هذا المتعاقد عليه حتى من 16 حتى بتعاقد يدربوا الكادر الجديد.
0: صحيح.
2: راح أنا بخدمة مدنية أطلب بدل في المكتب الخدمية ما ألومش. قال لي هم جابوا لي هذا التوظيف اللي 2012 السياسي فابو السياسي جابوا لي ناس وزعناها لكن من اللي وزعتهم وزعناهم توزيع سريع لأنهم كثافة بشرية وغير تخصص مثلا زراعة في الخدمة الميكانيكي في مكان آخر غير تخصص.
0: أيوة.
2: يعيدوا توزيعهم ويجيبوا الكادر القديم حتى 16 يدربوا هذا الكادر وفق تخصصاتهم لأن ما يقعش عمل إلا بتدريب.
0: صحيح.
2: أبرز الأمور هذه وأي سؤال لكم أستاذ مالهم أعتقد فرصة.
0: صحيح.
2: لكم سؤال ولا
1: لا كفيت ووفيت شكرا جزيلا
0: يا أستاذ محمد فضل دائما أنت بتثرينا بالكثير من النقاط المهمة تضع النقاط على الحروف دائما تربطنا بالماضي الجميل وبالحاضر الذي نستقبل اتصال جديد يا عاصم نقول مساء الورد ألو
3: ألو
0: ألو ألو مساء الورد
3: يا هلا كيفكم؟
0: الحمد لله احنا بخير وانتي كيف؟
3: تمام الحمد لله دامكم بخير
0: الحمد لله احنا بخير طول ما انتي بخير انتي سالي صح؟
3: لا
0: امن؟ الو
3: ماريا
0: اهلا وسهلا بيك يا ماريا تفضلي
3: طبعا شوفي انا ما عاد اسمعش الاذاعة لي فترة طويلة
0: ايوه
3: فلفترة طويلة كمان حاول أتواصل معكم بس يقطع الرغم مشغول
0: أيوة صحيح هذه المشكلة اللي الكل بيشتكي منها
3: أيوة. أيوة لأنه ما شاء الله في مشتركين كثير
0: أيوة صحيح بس الحمد لله يعني اليوم وفقتي وشبك معك الخط
1: نعم طيب ماريا
3: أيوة أول مرة مسك معي كده بسرعة
1: أيوة طيب أيوة. خلينا نكلمك عن موضوع اليوم سمعتي موضوع اليوم
3: لا
1: طيب موضوعنا اليوم عن تمكين شباب عدن من الوظائف الحكومية يعني شباب عدن أغلبهم مش ملاقين عمل في المجال الحكومي إيش رأيك بالموضوع؟
3: والله أكيد في كثير من الشباب عاطلين عن العمل وهم خريجين جامعات
0: صحيح
3: بسبب إيش؟ بسبب الوظائف مش موجودة أصلاً هنا فنقول الله يستر نحن يعني خريجين 2027 ما ادري ايش بيكون مصيرنا ان شاء الله انه تصلح البلاد ويا رب يحقق لكل شخص
1: انت خريجه يعني عادك ثانويه
0: جامعه
1: جامعه جامعه قالت
0: خريجه ايش أيوة. ماريا خريجه ايش انت
3: طب عام
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله حلو
0: مستقبلك واعد يا ماريا ان شاء الله بتتوظفي
3: ان شاء الله ان شاء الله المشكله اصلا يعني نصف من عائلتي خريجين طب فيشتغلوا في مستشفى خاصه يعني مش رواتب حكوميه
0: ايوه صحيح لكن هذا
3: الواحد
0: هذا حال البلاد كلها
3: امله بالله كبير
0: ايوه
3: والله ما يضيع حد
0: ان شاء الله يا رب
1: نعم شكرا جزيلا لك
0: شكرا لك يا ماريا على اتصالك الكريم
1: ونورينا كمان بحلقة ثانية دائما لا تنسينا طيب قبل ما نستقبل اتصال آخر خلينا نذكر بأرقام التواصل علشان مستمعينا في كل مكان اللي حابب يشارك مش عارف الرقم ومستمعينا الجدد مثل ماريا يعني اللي قد لها فترة انقطعت عنا وعادت عودة حميدة نذكر بأرقام التواصل اللي هي 7 8 1 9 5 2 1 2 1
0: وكذلك يمكنكم الاتصال على خطنا الأرضي 02 3 3 8 7 9 1 3 أيضا لا تبخلوا علينا بترك تعليقاتكم عبر الواتساب وكذلك الفيسبوك ونستقبل اتصال جديد ونقول يا مساء الخير
4: يا مساء النور
0: يا يسعد مساك
4: يسعد مساك خديجة ومساء الخير يزيد
0: مساء الخير
4: مساء الخير لعاصم
0: يسعد
4: مساء الخير لمستمعينكم والمتواصلين معاكم جميعا
0: الله يسعد مساك يا أستاذة
1: يسعد مساك وأهلين فيك نورتينا كالعادة
4: الله يعطيكم العافية إن شاء الله ودائما منورين مواضيعكم الجميلة اللي لو يمكن تنور شوية أو تعطي نحن جزء من دافع كذا لأن الحياة فيها تفاعل الحياة فيها عملية
0: وكمان احنا من خلال هذه البرامج بنحاول نذكر الجهات الحكومية بين الحين والآخر ان هناك ازمات، ان هناك مأساة، ان هناك اناس خريجين من 2011 وحتى اليوم لم يتحصلوا على وظائف وينتظرون مستقبل غامض ومجهول جدا.
4: اكيد، وهذا الشيء بيعطي مع الاسف للشباب والجيل الصاعد نوع من التحطيم، نوع جزء من اقول البرود، جزء من التقاعس، جزء من اللامبالاه في الحياه او التقدم في العلم. يحصل انه من يوم يبدا يدرس عدد الموحده او الثانويه بيقول لك خلص ما فيش وظائف، ما بيعطونش وظائف، خلص ما بكملش، ويلجا للعمل الخاص او العمل المهني، العمل الاسهل اللي ما بيطورش فيه أكثر وما بيلاقيش أصلاً نتائج في الأخير.
0: صحيح.
4: فتمكين الشباب مع الأسف من السنوات الأخيرة، تقريباً أنا من موظفين 2011 كان معنا ناس مع الأسف خريجين من التسعينات، نحن خريجين 2000 الألفينيات يعني، لكن في معنا كانوا خريجين التسعينات كنا مقيدين يعني، قيدنا في عشان الوظائف. فهذه المرة حصلت هي المرة الوحيدة يعني، وبعدها ما حصلت أي توظيف مع الأسف.
0: أيوة.
4: نتيجة تدهور المؤسسات الدولة والحكومة وما أدراك ما الحكومة.
0: هو يا أستاذ،
4: لو كان هناك في
0: هو يا أستاذة منى أنه ما فيش توظيف، هو حقيقة بيحصل نوع من التوظيف بين الحين والآخر في العديد من المرافق الحكومية، ولكن بمحسوبية وبوساطة من جهات معنية، يعني اللي معه ظهر صحيح
4: يعني. أيوة. بشكل مرتب. أيوة. لو كان أصلا يحصل بشكل مرتب عبر كمبيوترات للأفضلية وللكفاءة أو عبر السي في المرتب بالتنظيم، بتنظيم مع مؤسسات الدولة اللي هي مسؤولة على هذا، ويعطوا كل دفعة على حقها والأولوية، ويعطوا المجال للطلبة، يعني هذا بيعطي حتى عمل مرتب ومنظم للدولة نفسها، وبيعود للدولة بالكفاءة بالنتائج الجميلة والإيجابية. لكن هذا الشكل العشوائي دائما ما بيعكسش الشيء السلبي على المواطنين، ويشعروا بالدونية وعدم وجود العدل والمساواة.
0: صحيح.
4: والله بيعمل تهشم للسلم المجتمعي، بيعمل انه نسيج المجتمعي دائما متفكك، يعني تحس انه كل واحد يحقد على الثاني.
0: صحيح.
4: تحس انه في اولاد ناس يدرسوا ويتعبوا ويتخرجوا ما يلاقوش عمل، وما بينما زي ما قلتي في وظائف بالمحسوبية حصلت لناس، هذا ايش بينعكس من نفسية على الشباب والأولاد والبنات اللي هم محتاجي لهذه الوظيفة. اليوم لما انت تشي وظيفة تعمل 1000 حساب وحساب، فين بتروح وفين بتقدم حق السي في، مع انه معك يعني معدل جيد، معك يعني انت خارج من خريج من كذا كذا، انت عملت مثلا في مكان كذا كذا، معك يعني مؤهلات تقدر وتكون في هذا المكان، في بنك او في مدرسة او في مستشفى او او او او، لكن مع الأسف ممكن يجيبوا خريج الاقتصاد وبيشقلوه في مدرسة عندنا علشان هو ابن علان وتحته.
0: صحيح.
4: حتى الصيدليات يا ديد وخديجة وما أجي أشوفها فيها بنات خريجات اقتصاد
0: وبيشتغلوا بالصيدلية
4: العشوائية. أيوة، عشوائية غير طبيعية، لأنه الآن ما فيش تنظيم بتمكين الشباب في العمل بالمكان المناسب، ما فيش تنظيم أنه يحصل أنه كل الطالب أو كل خريج أقصد يكون في المكان المناسب، فحضرت العشوائية واضطر بعض الطلبة يشتغلوا في أماكن علشان الوظيفة حتى أنه مش في مكانها. أنا يوم وأني أشتري كريم أجي أسأل البنت، حسيتها مترددة مش عارفة حتى أنها تعطي اسم الكريم. فأنا قلت لها يعني مش أنت يعني صيدلانية ولا؟ قالت لا بس بتساعد الولد هذا ترتيب لهذا وكذا، تشتغل معه، لكن هي مش عارفة أصلا الأدوية هذه أو حتى تقرأ يمكن الدواء هذا إيش، كريم أو حق العين أو حق أو معجون أسنان، ما بتعرف يمكن مش عارفة كيف ده من ده.
0: وهذا شيء غلط،
4: بس علشان علشان علشان هي خديجة الوضع نفسه خلى الناس تمشي بالعشوائية هذه علشان الشباب ما لقوش الشكل الصحيح. فالمسؤولية الأولى تقع على المسؤولين والحكومة اللي هم ما عطوش الطلب أقصد المخرجين وظائفهم صحيحة، وقاموا بعمل مؤسسات جديدة، مراكز جديدة، مصانع حتى تحتوي هؤلاء الشباب. كمان عملوا على أنهم في مسألة التقاعد يرتبوها علشان يعطوا فرصة للشباب يجددوا هكذا، لأن بتلاحظش أنه عندنا في المدارس في مراكز كثيرة كمان صحية عاملين بالتعاقد عقد بسنه سنتين للطلبه، اقصد للخريجين مساكين حتى خريجين ثانويه بيضطروا علشان يلاقوا 50 أو 60 ألف هذه، مع انه والله يا خديجه عملهم زي عملنا واكفى واحسن، بس مضطرين لانهم يرقلوا ويلهثوا وراء هذه الوظيفة اللي هم ما قدروا المؤسسات الدولة أنهم يعملوا فيها بالشكل الصحيح حتى يعطوا الشباب فرص عمل أكثر مع الأسف.
0: صحيح. وشكراً.
4: نتمنى يا خديجة ويزيدنا الحال يكون أفضل وأنه يكونوا أصلاً المسؤولين لهم لو كانوا في المكان المناسب صدقيني بيعرفوا ما معنى أنهم يمكنوا الشباب يعملوا وظائف بالشكل المناسب والمكان المناسب.
0: صحيح.
1: نعم نتمنى ذلك أيضاً وشكراً جزيلاً على هذه الكلمات وعلى هذه الإفادة طبعاً. وحقيقة يعني عدن يعني لو بعطي نسبة تقديرية كذا من حكم أشوف الواقع تعتمد 70% على القطاع الخاص.
0: صحيح.
1: نص يعني نص الشعب يشتغل يمكن أكثر من نص الشعب يشتغل في القطاع الخاص. الصيدليات تعتبر قطاع خاص.
0: قطاع خاص.
1: أيوة. والبقالة تعتبر قطاع خاص. قطاع خاص. يعني ما هيش حكومي أبدا. يعني
0: صحيح.
1: فين القطاع الحكومي أصلا إحنا بنشوفهش يعني لو بنقارن بالسعودية يعني الواحد على طول موظف حكومي يكون.
0: صحيح.
1: على طول مباشرة يعني نادرا ما تلاقي مواطن سعودي يشتغل في القطاع الخاص مثلا في كافيه أو في مطعم دائما عمالة أجنبية.
0: صحيح.
1: لأن الحكومة موفرة لهم كل شيء من كل جوانب
0: بتمتص الخريجين هناك. لكن هنا يزيد نلاقي بعدن دائما خريج اقتصاد خريج طب أسنان أي مجال يبي يروح يشتغل مثلا في مجال الحلاقة في مجال بيع الخضار بيمشي حاله.
1: والشغل مش عيب أكيد. ها الشغل مش عيب.
0: الشغل لكن... مش عيب لكن كل واحد لازم يكون في مجال تخصصه. لا
1: انت شو بالاخير درست وتعبت وصرفت واجتهدت يعني بالاخير تروح تشتغل في شغله مش يعني بنفس الجهد اللي انت عملته يعني ما واحد لازم يحصل حقه في الاخير.
0: ونستقبل اتصال جديد نقول يا مساء الورد.
5: يا مساء الخير عليك خديجه ويزيد.
0: يسعد يا مساك يا ام حمزه.
5: تحياتي لكم. الفاتوره بتدفعون انتم.
0: لا بأس لا بأس متعودين. حياك الله.
5: لكم وأقول لكم مبروك جدا لكم التكريم.
1: الله يبارك فيك. أيوة. شكرا.
5: تستاهلوا كل خير. أنتم ناس مجتهدين.
0: الله يبارك بك يا رب.
5: متابرين.
1: شكرا.
5: وما شاء الله تخلقوا لنا كل يوم مواضيع جديدة نناقش مواضيع جديدة في الحياة.
0: أيوة أيوة مواضيع دائما من واقعنا الحالي ومن أزماتنا
5: ما نعاني نحن داخل الوطن.
0: أيوة.
5: وتحياتي للأستاذ محمد فضل الذي كفى ووفى. صح. والأستاذة منى ما شاء الله.
0: صحيح.
5: يعني الأستاذ محمد فضل قدوا هذا المرجع للإذاعة أصبح.
0: أي أيوة
5: ما
0: أيوة.
5: ما شاء الله يعني يتكلم بكل شيء. بس أنا أضم صوتي لصوتي بحق الاستثمار يعني لو يخلوا المستثمرين داخل هذه البلاد يعطوهم حرية الاستثمار لا يدخلوا معهم شراكة بالنص.
0: نعم.
5: لا يحطموا المستثمرين.
0: نعم.
5: أنا أشوف مصر عاملين المستثمرين يقول لهم السيسي أوكي شغلوا لي 10,000 شغلوا لي 5 افتهمني. يعني لما بيجوا يشغلوا الشباب بتخف البطاله شويه.
0: صحيح.
5: لكن لما نيجي مستثمر يعمل اي حاجه وقالوا له شراكه معك بالنص يطير.
0: صحيح.
5: ما يرجعش. فاليوم بدات البرنامج بموضوعين على انتحار الشباب يعني يوقع.
0: صحيح.
5: يوقع جدا.
0: صحيح.
5: يعني اذا الان الشباب تنتحر وطالع لنا جيل ابو العشر سنين و12 سنه مغتصب ومبتز وكذا يعني دي البلاد رايحه لها فين؟
0: صحيح.
5: والله يعني العشر سنين الواقي الجيل اللي طالع جيل بيكون مخربط.
0: صحيح.
5: جيل بيكون ما عندهش ثقة بنفسه ما عندهش أي طموحات ما عندهش أي حاجة. فلازم هذه الدولة ملي ناس تتكلم قليل كده على الأقل. هذه الدولة يصحوا شوية. ملي نحن مواطنين نحن داخل هذه البلاد. يعني يلتفتوا لنا شوية. الآن أصبح الطالب يدرس ويجتهد وأهله يخسروا ويعملوا آخرته باف دباب آخرته سيكل يعني مش كده. يعني لازم البلاد دي تتطور. الناس قد طلعوا القمر سيبوا لنا الارض.
0: صحيح.
5: ومش قادرين يحكمونا داخل دي البلاد.
0: صحيح.
5: فما معانا الا غير نغور يعني ربنا كريم ان شاء الله متاملين خير
0: ونتفائل بغد اجمل
5: ان شاء الله. نحن هذه كل يوم نقولها بكل البرامج وان شاء الله يكون غدا اجمل من صدق. يعني مش مجرد صيغه او مجرد جمله او مجرد موضوع انشائي نقوله. على الاقل نحن كمواطنين نتفائل ونتحمس معاكم ونقول آراءنا. طيب يا مسؤول أنت كمان اسمعنا. نحن ما شاء الله على إذاعتكم باليوم 3 و4 برامج لايف تجي. طيب ما فيش مسؤول يسمع ما يوصلوش أصواتنا. طيب حسنوا حاجة علشان نحن نخطي خطوة ونقول ما شاء الله بدأوا يعملوا شيء.
0: صحيح.
5: فوالله الله يعين الشباب المحطم اللي مش قادر حتى لما بتزوجوا يا خديجة بديون وتستمر الزواج سنة سنتين وأجت المشاكل وأجت الديون وأجت الطلاق.
0: صحيح.
5: يعني ما فيش البنية الأساسية مهزوزة.
0: صحيح.
5: قادر رجيت على أرض صلبة. فكلنا تخطيطنا كله عشوائي تخطيطهم مساكين، بشتغل اليوم بالمطعم وبكره بالبقاله وبعد يعني كله بس يمشي حياته اصبح.
0: ايوه
5: والله يعينهم جميعا، وتحياتي لكم ومبروك مره اخرى،
0: والله يبارك
5: ويومكم جميل ان شاء الله.
0: والله يبارك فيك يا ام حمزه، وشكرا جزيلا
1: شكرا
0: لك
1: على تواجدك معنا وعلى هذه الكلمات الطيبه، وفعلا يعني التمست لنا جانب الواقع، واقع الشارع، واقع الشباب، واحنا دائما نحب نسمع آراءكم كمواطنين، نفتح لكم دائما مساحة تعبروا فيها. احنا عارفين انه مش في كل المنصات الإعلامية يكون متاح لكم انكم تعبروا وتفضفضوا وتتكلموا عن مشاكلكم اللي تواجهوها في الشارع، لكن احنا هنا في إذاعة عدن الغد دائما نعمل على فتح هذا المجال للمتصلين من كل مكان. يعني حتى لو أنت سمعنا بصمت، وإحنا عارفين إنه اللي سمعنا بصمت كثير عددهم كبير،
0: أيوة
1: ما يشاركوش، ربما يعني يتخوف أو شيء، لا يعني خليك تسمع متصلينا كيف ريلاكس ونتناقش ونتكلم. فدائما لما تسمعنا إحنا نقول الأرقام، حاول تشارك معنا، حاول تتصل لمرة تعطي رأيك بشيء بسيط، خاصة بالملفات اللي تهمك أنت كمواطن، خلي عندك صوت يعني عبر تكلم. هذا هدفنا إن إحنا نفتح هذه البرامج ونناقش القضايا المجتمعية.
0: طبعا مثل ما قال يزيد، شاركونا بآرائكم وخليكم سلسين نتحاور ونتناقش عن أمور حياتنا وعن قضايانا وعن كل ما يمسنا. نذهب الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم لنستكمل بقية البرنامج.
1: انتظروا

0: إليكم من جديد متابعينا، ولنستمع إلى آرائكم وأصواتكم حول تمكين الشباب اليمني من الوظائف الحكومية، ونتباحث معكم عن أسبابها، لماذا غابت عنا هذا الوقت الطويل، وهل حان الأوان لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، لا سيما أنه من 2011 مثل ما ذكر لنا العديد من المتصلين وحتى يومنا هذا. ونستقبل اتصال جديد. يا مساء الخير.
1: وعليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا بيك يا أبو فهد، نورتنا.
1: الله يحفظك ويعطيك العافية. أولا ليه عتب عليكم؟
0: ليش يا أستاذ فهد، تفضل.
1: الله يحفظك. والله أنا لعلمك معلق في الخط من يوم عاد كانت تتكلم أم حمزة. أردت أنتم تأخذوا المكالمة حتى بعدين تروحوا الفاصل، لكن سامحكم الله يا عيالي، سامحكم الله.
0: هذا عند المخرج مش عندنا، يمكن ما انتبه لك.
2: انا اعتذر منك، اكيد
0: اعتذر منك يا ابو فهد، واحنا نسعد كثير بسمع صوتك.
1: شكرا شكرا حبايبي، الله يعطيكم العافيه. الشكر معك. انا اقول لك يا بنتي، بالنسبه للشباب زمان كان الشباب عادوا في الثانويه العامه، قد يجول الى داخل الثانويه العامه يقولوا له ايش امنيتك، ايش الوظيفة اللي تشتيها؟ وعادوا ما خلصت ثانوي، عادوا بيتان ثانوي، ايش الوظيفة اللي تشتيها؟ انا اشتي كذا يخرج من ثانوية ثاني يروح هذا الأمنية اللي في قلبه او الوظيفة اللي يشتياه.
0: ايوه.
1: لكن بعد الوحدة اصبح محتكرة الوظائف على ناس محددين وعلى المتنفذين على
0: أولادهم.
1: حتى يومنا هذا الآن أصلا الدولة قديم، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة مع الدولة، مع الله، ما لنا مكاتب، لكن مصانع، شركات كبرى وهذا كلها بيد القطاع الخاص. القطاع الخاص والله يوظف أهله وعيال عمه وأخوانه ويقدم حقه وكفاية. أما الباقي نطاع ولا لا بقيود.
0: صحيح.
1: لعلمك انا سمعت الكلام من الاستاذ محمد فضل والاستاذه منى.
0: ايوه.
1: وام حمزه ما أيوة. شاء الله تبارك الله، كفوا ووفوا وما قصروا، والله طرحوا فوق الجراح.
0: ايوه صحيح.
1: لكن وانا اضم صوتي الى صوتهم، وشكرا جزيلا، ونترك الفرصه للاخرين، ومع سلامه الله معكم. مع السلامه.
2: شكرا جزيلا على تواجدك معنا وعلى هذه المشاركه. اكيد
0: شكرا لك جزيلا يا أبو فهد. ونستقبل اتصال جديد يا عاصم.
2: هل يوجد من اتصال؟ في حد حابب يتصل يا جماعة؟
0: إذن نذهب للتعليقات التي وردتنا عبر الواتساب. من أبو خالد حلصم يقول: مساء السعادة خديجة سيف، يزيد سيف، وتحية خاصة للمخرج المبدع الرائع عاصم حكيم، ومبارك عليكم نجاح المسرحية والقادم أجمل إن شاء الله. وشكرا لك يا أبو خالد حلصم، بتشكرك كثير عاصم. وأيضا يزيد،
2: وأيضا لدينا هنا أحد التعليقات يقول: مساء الخير والسعادة عليكم خديجة ويزيد، والمخرج عاصم، معاكم محبة الإذاعة داليا، يا مرحبا فيك ومساء الخير عليك.
0: وأيضا أبو خالد حلصم يضيف: بسبب هذه العراقيل عزف الشباب عن الالتحاق بالجامعة والذهاب للعسكرة، أنصح الشباب بالالتحاق بالمعاهد المهنية والتقنية.
2: أيضا في الواتساب لا يوجد.
0: وطبعا أنا أحب أن أضيف يا يزيد أن الشباب اليوم مثل ما تكرم أبو خالد حلصم، يعني لا يذهبون إلى الدراسة، لا يتوجهون إلى مقاعد الدراسة، لأنهم فقدوا الأمل. وجدوا الشباب والأجيال التي سبقتهم بدون وظائف بيقول لك: أنا إيش الفائدة، أتعب وأقصر أهلي وأضيع وقتي، وبالنهاية ما أستفيد أي شيء. لو بحثنا عن أسباب الجرائم التي كثرت هذه الأيام في البلاد. لو بحثنا عن أسباب الانتحار، لو بحثنا عن انتشار المخدرات التي أصبحت منتشرة بشكل كبير، والجهات المعنية الأمنية شاكرة ما قصرت بتحاول جاهدة تحاربها في كل مكان وفي كل زمان، ولكن هذه الأسباب كلها إن بحثنا عن المسبب الرئيسي لها هو قلة الوظائف وإهمال الشباب وتركهم يواصلوا طريق غامض وطريق أسود ومجهول. يعني لازم يكون هناك امتصاص لطاقات الشباب، يتم استيعابهم واستيعاب قدراتهم وإبداعاتهم من قبل الحكومة، حتى أنهم يبدعوا ويقدموا شيء جميل لهذا الوطن. أنا أخاف يعني في السنوات القليلة القادمة لا نجد الطبيب في عدن، لا نجد المهندس، لا نجد الكهربائي، لا نجد المعلم. الآن بعض الأقسام العلمية في كلية التربية أصبحت فاضية بسبب عزوف الشباب عن الالتحاق بها. كل هذا
2: مش بس كذا، يعني أنه عزوف عن التعليم هذا أيوه حاصل، لكن كمان في مشكلة ثانية عدو كمان بسبب أنه ما فيش وظائف. إيش يسوي الكفاءات اللي عندنا المتعلمين الخريجين وغيرهم؟ يروح يلقى أنه يشتغل برا على البلد، كفاءاتنا جالسة تروح مننا. يعني ما منقولش انه مثلا ما قررش يخدم بلده، لا الصراحة متفاهمين، احنا من حقه انه يشتي بالاخير يشوف له فرصة عمل احسن، انه هو كمان اجتهد وتعلم وعمل، ولو اشتغل هنا هو عارف انه ما بيحصلش اي شيء ولا بيستفيد اي شيء، بيئة عمل ما تقدر الشخص ورواتب قليلة وغير من الاشياء. لكن فعلا احنا نمر بأزمة داخل اليمن انه الكفاءات اليمنية جالسة تضيع مننا. كل الناجحين للأسف يعني اللي هم يعني عملوا أشياء عظيمة فعلا نلاقيهم برا، ليش ما يكونوش من داخل البلد؟ إيش الشيء اللي حبط الشباب لهذه الدرجة داخل البلد؟ أعتقد واضح إيش هو الشيء، بس يعني مش عارف إيش عاد أقول. نتمنى لأنه يعني يوم من الأيام نشوف اليمن بكفاءاتها وداخل البلد تبقى
0: في ناس على
2: فكرة.
0: نعم.
2: أيوة في ناس فعلا على فكرة لا يزالوا يحبوا يخدموا هذا البلد ويبقوا فيه رغم كل الصعوبات. في قصص يعني بستذكرها في مواضيع أخرى إن شاء الله مستقبلا ممكن نتطرق إليها، لكن فعلا في يوجد شباب
0: ويوجد أيضا كفاءات يمنية طلبة سافروا للخارج، نسمع عنهم بين الحين والآخر في الولايات المتحدة، في بعض دول أوروبا، وحتى في الدول العربية تفوقوا يعني بشكل كبير جدا. لماذا؟ لأن هذه البلدان رأت خبراتهم، رأت قدراتهم وابداعاتهم وعملت على استقطابهم. لكن نحن واقعنا المحلي للأسف الشديد بيعمل على تحطيم الشباب، ومن هنا تنطلق رسالتنا لهذا البرنامج. نتوجه بها إلى الجهات المعنية، إلى الدولة، إلى الحكومة. إلى متى سيظل ملف الوظائف مغلق من 2011 وحتى يومنا هذا 11 عام؟ يعني فترة كافية لفتح هذا الملف من جديد وإحالة المتقاعدين عن الخدمة وإدخال الشباب وتمكينهم في وظائف حكومية جديدة، حتى تكون الدولة وتكون المرافق الحكومية متماسكة وتعود إلينا أكثر قوة وأكثر مكانة. وصلنا إلى هنا إلى ختام برنامجنا وحلقتنا لهذا اليوم من بين الناس. نلقاكم بمشيئة الله في الغد في موضوع جديد وقضية جديدة نطرحها للنقاش معكم. حتى

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: volver va a sonar.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

ماذا جنيت؟ ماذا جنيت لكي تمل وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة، فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي، يوم الوفاق وبهجة الإقبال. فغدوت أشبه بالخصيم لخصمه. عجبا إذن، عجبا إذن لتقلب الأحوال. يا صاحبا سكن الملال فؤاده، أسمعت مني سيئ الأقوال؟ لتميل عني ثم تكره رؤيتي، ويكون حلمك أن ترى إذلالي. أنا ما طلبتك أن تعود لصحبتي بعد القطيعة أو ترق لحالي، فأنا بغيرك كامل متكمل، وكذاك أنت على أتم كمالي. لا أنت لي نقص ولا أنا سالب، منك الكمال فعش عزيزا غالي. واقطع وصالك ما استطعت وعش على هجري، فإني لا أراك تبالي. هي قصة بدأت بحب صادق، وتنوعت يوما بكل جمالي. فقضت ظروف الدهر أن تمضي بها، وبنا لأسوأ منتهى ومآلي. أنا لن أجادلك الوفاء فما مضى، قد يستحال رجوعه بجدالي. لو أن فيك من الوفاء بقية، لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميل خصالي. كم قلت إنك خير من عاشرتهم، فأتيت أنت مخيبا آمالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدن الغد تحييكم، أهلا بكم إلى موجز الأنباء، والبداية من أخبارنا المحلية. دشنا معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عادل عبد المجيد العبادي صباح اليوم الأحد العام الدراسي الجديد 2026 و2027 في عدد من مدارس مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن في إطار متابعة سير العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد. تتواصل الجهود الميدانية والإدارية لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالعاصمة عدن بقيادة الأستاذ عبد الرحيم الجاوي مدير عام المكتب في إطار توجه عملي يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب المهني وتعزيز جاهزية المعاهد التقنية والمهنية لمواكبة احتياجات سوق العمل. عربيا ودوليا، دعا المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي قادة الدول الإسلامية ولا سيما في الشرق الأوسط والخليج إلى الاتحاد في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. أعلنت مصادر في الجيش النيجيري يوم الأحد أن قوات نجحت في القضاء على 26 إرهابيا خلال التصدي لهجوم استهدف قاعدة عسكرية متقدمة في بلدة كاديا بنيجيريا. في الاقتصاد، اتفقت السعودية وباكستان على تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والزراعة مع تطلع الجانبين إلى رفع قيمة الصادرات الزراعية والغذائية الباكستانية للمملكة إلى 3 مليارات دولار. تواجه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة إحياء صناعة النفط الفنزويلية عقب من داخل قطاع الطاقة الأمريكية نفسه، بعدما أبدت شركات النفط الكبرى تردداً في ضخ الاستثمارات المطلوبة بالسرعة والحجم اللذين تريدهما واشنطن. في الرياضة والرياضة المحلية، تأهل فريقا أكاديمية مدينة عدن الجديدة وأبطال الملاعب إلى المباراة النهائية من منافسات بطولة الأكاديميات الكروية بعدن التي تقام على ملعب مدينة عدن الجديدة. تعول قطر على أبطالها الأولمبيين وفي طليعتهم بطل الوثب العالي معتز برشم لتحقيق نتائج نوعية تعكس البعثة الكبيرة المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 20. السادة المتابعين، قدمنا لكم هذا الموجز من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. بأمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: ولا
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
3: الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: غريبة غريبة تصير ضدي وانت ودي، غريبة تصير ضدي وانت ودي. أنا الما يوم زغرت الأمل بيك ولا مرة قلت لك هذا حدي. غريبة منك انت اللي أسميك ميزان الوفا واضرب مثل بيك. إش كثر تغلط وأقول ما هو غلطان، إش كثر تزعل بلا أسباب زعلان، إش كثر تجرح وأنا المجروح أداوي. غريبة غريبة يلي تعرف كل صفاتي ومزاجي وسري وهمومي ونكاتي. يا غالي إش كثر عندك غلاتي وحياتي شبيه من غيرك حياتي. غريبة غريبة مني أنا إش قد وفوياك، نسيت ذنوبك وما أقدر أنساك. أو نون الرحال من يمر ذكراك ويا سبحان الذي بهالحال خلاك. غريبة غريبة ولا تقول لي ليش وشلون، يا سلطان السهارة من يسهرون ويا ربان الحيارة من يتيهون، ويا لعيونك لمع حبات زيتون يموت مثلك وما يخرب يكون. غريبة تصير ودي وانت ودي، أنا وما يوم زغرت الأمل ليك ولا مرة لك.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: إن كانك معزي علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري ياخذ مكانك. حاولت أحب غيرك علشان أبنساك، لقيت غيرك بالغلا ما كفاني. حاولت أنسى كل شي فيه ذكراك، لقيت اسمك ما يفارق لساني. ما بيك ترجع لي لجل كثرة أخطاك، أبيك ترجع يا حبيبي عشاني، واللي خلق وجهك ولولو ثناياك، إني أحبك وإني فيك الأناني. عودتني في كل الأيام ألقاك، وشلون أبصبر في غيابك ثواني. خذ ما تبي مني بس أترجاك، لا تخلي بقلبك معي شخص ثاني. وإن كانك معزي علشان فرقاك،

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، جولة الغزل.

0: 7. تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
1: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
0: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
1: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
0: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
1: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
0: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرص

0: حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيغرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: قالت سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض ألحاني ولا تعنيك أحزاني ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري لأنك كنت تهواني، فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني. أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني، ربيع مات طائره على أنقاض بستاني، رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني. أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني. أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني. أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني. ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني. إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني. إذا ما ضعت

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا.
3: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب

0: إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
2: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
1: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
2: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
1: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
2: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
3: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان

0: وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
0: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية 780-88-999 أو 02-384-687.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: كلاميا سهلة، فيقول أصعب شعور إني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت، أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف بصوتك رقى، أخاف أقول إني أحبك وأكون العجول، وأخاف ما أقولها ويعيش عمري شقى، ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول، ما همني من رحل ما دامك اللي بقى، لا تقول أحبك أنا يكفيني.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسمينا أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.